de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: كامل فريق جوهرة اف ام يتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: عيد اضحى مبارك
2: جوهرة اف ام.
3: ماضي ساعة ودقيقتين على موجة الجوهرة اف ام بالنسبة لليوم الاربعاء اللي بيان سور يوافق 27 مايو 2026 ويوافق يوم 10 من ذو الحجة 1447 هجريا اللي يتزامن اكيد مع عيد الاضحى المبارك. كل عام انتم حيين بالف خير، عيد سعيد وربي يحييكم امثال وسنين دائمه، وان شاء الله كل ايامكم عيد، وان شاء الله كل عيد وانتم ملمومين كاملين مش ناقصين، ربي يفضلكم لبعضكم، وان شاء الله تتعدى اجواء العيد بكل العباره اللي فيه وبكل الفرحه اكيد اللي موجوده في كل الاعياد الدينيه. كل عام وانتم حيين بالف خير. هذه مواصله بالطبيعه على البرمجه الخاصه اللي وفرتها وبرمجتها جوهر اف ام احتفالا واستقبالا لعيد الاضحى المبارك. سهريه تواصل معكم حتى لثلاثة متاع الصباح، نونسوكم نرافقوكم نخليكم بيان سور انتوما اللي تقدموا التهاني والامنيات بمناسبه عيد الاضحى المبارك على 73 275 836 300 ألف يصل معكم الليلة حليلة العيد. سيسامي بوهري في الإخراج التقني، سي مروان سعد في تأمين المكالمات الهاتفية، وأحمد حبيسي معكم من قدام الميكرو. كل عام وانتم حيين بألف خير.

الجوهرة اف ام. ان شاء الله عيدكم مبروك.

هذه حبوبه تيح التاليه اجواء الحفالي اللي تكون ديما موجوده في المناسبات السعيده وما خيرش في مناسبه عيد الاضحى. مبارك سنين دائما، كل عام وانتم حيين بألف خير، عيد سعيد مبارك للجميع، الكل التوانسة والأمة الإسلامية، الكل مستمعي ومستمعات راديو جوهر اف ام اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي في الدار وإلا في الخدمة ولا في الطريق، سيسر روايحكم توصلوا سلامات إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نذكر عظمتكم أرقام الهاتفية 73-275-836-300,000 ترقى وسي مروان سعد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. بالنسبة لسهرة الليلة، سهرة عيادي اللي بديت معكم من ماضي ساعة، مازالت متواصلة حتى الماضي ثلاثة بين التهاني وبين الأغاني. نواصلوا سهرة الليلة مع محمد جبالي من شريف، اسمعوا 8 سلطيف وراجعين.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في سهرية عيادي وسنين دايمة على موجة ناس عريتنا، مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ثلاثة. كل عام وانتم حيين بألف خير ان شاء الله، ربي يتقبل من جميع الحج، ان شاء الله الحج مقبول بالنسبة لحجيج العام هذا توانسة المسلمين بشكل عام، وان شاء الله انتم تكونوا زادة من زوار بيت الحرام في القريب العاجل ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير، مازلنا معاكم، بعد شوية نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية اللي بدأت توصلنا على 73-275-8 وزادة على 36-300 ألف وزادة بلا سماس على 85-990. برمجة خاصة تسنوها عن امتداد نهارينا العيد، أول وثاني عيد الأضحى المبارك، تكون ببرامج مباشرة بعديد الجوائز اللي تكون متبعة من نصيب كل مستمعينا ومستمعاتنا في أيام العيد المبارك. نشارككم الفرحة ونكون موجودين معكم إن شاء الله، باش ننسوكم وباش نكون وإحنا على طريقنا توصلوا الأمنيات والتهاني للأحباب الأصحاب والناس الأقارب والقرب منكم. تحياتنا للجميع ونجدوا التهاني بعيد الأضحى المبارك. ابقوا معنا في الاستماع، نواصلوا مع المزيكا، هذا نبيل لوحيشي.

مرحبا من جديد، عليكم مبروك، كل عام وانتم حيين الف خير. تسمعوا في راديو جوهرة FM في سهريه عيادي وسنين دائمه، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله عيد سعيد للجميع. مازلنا مواصلين معكم في سهريتنا حتى الماضي ثلاثة. نسلم عليكم برشا، نسلموا ايضا على صالح وايمن واحمد وطارق اللي يسمعوا فينا في خزامه، تحيه جده السوس اللي تسمع فينا في حام سوسه، وتسلم على كل العائله وكل اصحابها زاده ألفة اللي تسلم على أختها هدى وكل العائلة في أمساكن. هذا مدكم الاسماس على 5 85 990، وزادة الأرقام الهاتفية على ذمتكم على 73 275 836 300 ألف. نخليكم مع لديفا أمينة فخت.

هذا هادي دنيا يا سيدي منصور غني نوصلوا معها لدقائق الاخرى من نهايه سهره الليله من عيادي وسنين دايما على موجات الجوهره فام. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير. سهره الليله وفات لكن البرمجه الخاصه بالاحتفال بعيد الاضحى المبارك ما زالت متواصله. اول عيد وثاني عيد على موجات الجوهره فام بين الاستضافات بين الموسيقى الاجواء الحفالي ومين ايضا المكالمات الهاتفية والإسماس وكذلك الكادوات العديدة اللي بداية الصبحية تكون المواعد تبيع مع عديد الجوائز وكذلك المفاجآت الأخرى. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. سنين دايما كل عام وانتوما حين بألف خير. تحية كاملة للفريق سامي الظهيري في الإخراج التقني، مروان سعد في تأمين المكالمات الهاتفية، وأحمد حبسي من قدام الميكرو. عيدكم مبروك، ليلتكم زينة، سلام.

0: Kurkuri toko tande mikrosauhara. Ma mikrosauhara Wabra la raik. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الخبري وبداية بالعناوين. السونات تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. والاحتلال يؤكد استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غارة على قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاصة لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية للوزارة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعت أيضا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. دعا ديوان الوطني التطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي. أفادت رئاسة والحكومة بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني تخول لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلاتهم. استقر حجاج بيت الله الحرام أمس في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. وأدى الحجاج فور وصولهم إلى مشعر مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يبيت ضيوف الرحمن هذه الليلة في المشعر قبل توجه فجر يوم عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 31 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 40 آخرين إثر سلسلة غارات الاحتلال استهدفت عدة مناطق بجنوب لبنان. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الكيان في بيان مشترك أن جيش الاحتلال شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. ختاما، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سينقل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم الأربعاء من منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض. وحسب صحيفة نيويورك بوست، كان متوقعا أن يناقش الاجتماع في كامب ديفيد ملفات داخلية وخارجية أهمها المفاوضات مع إيران عقب الغارات الأمريكية على جنوب إيران يوم الاثنين الماضي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار جوهرة FM. إن شاء الله عيدكم مبروك على جوهرة FM.

0: يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: جوهرة FM.

ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ووارد سبطيه الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. له في الإسلام السابقة العظيمة والمآثر الجليلة. علي ابن أبي طالب، كان علي ذا مواهب عديدة وقدرات فذة، ولكن ذلك لم يطمعه في الدنيا ومتاعها، بل هداه إيمانه وتربيته في بيت النبوة إلى التقلل من زاد الدنيا إلى حد التقشف والزهد فيها. تألقت الحكمة في شكل كلمات على لسان أمير المؤمنين علي، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.

علي يؤم المسلمين بصلاة الفجر في مسجد الكوفة، وأثناء الصلاة ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على رأسه، وظل السم يسري بجسده إلى أن توفي بعدها بثلاثة أيام ليلة 21 من رمضان 40 هجرياً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في صباح جديد ونهار جديد بتاريخ الأربعاء 27 ماي 2026، الموافق للعاشر من ذو الحجة 1447 للهجرة، يوم عيد الأضحى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة هود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جوهرة اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد. الستة وتسعتاش دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايما، إن شاء الله أيامكم كلها فرحة وكلها أعياد. يتجدد معاكم اللقاء بتاريخ الأربعاء 27 ماي 2026، الموافق للعاشر منذ الحجة 1447 للهجرة. إديسيون تري تري سبيسيال بمناسبة عيد الأضحى بيان سور. إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل مرة أخرى مستمعينا. أكيد المجال باش يكون مفتوح ليكم في الساعة القادمة بحول الله، دونك نستقبلوا تليفوناتكم، نسمعوا الديديكاس متاعكم على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800. هذايا إن شاء الله باش يكون بعد ما نستقبلوا الشيخنا وسي خالد التلمودي اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية في إشارة لانتهاء صلاة العيد وانطلاق وإمكانية أنه المواطنين التوانسة يضحيوا بيان سور بعد ما يضحي الإمام. دونك أكثر تفاصيل في شرقها معنا بعد شوية في صبحيتنا. بالنسبة لليوم ليكيب الكل تسلم عليكم وتعيد عليكم زيدا وتقولكم إن شاء الله كل عام نسمعوا أصواتكم بخير، وإن شاء الله كل عام يجدد لقاء على جوهرة فام. اليوم يرافقنا جمال بوقديدة في التنسيق العام في ستاندر. صباح النور سي جمال. سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا يا سمية. يلتحق بنا بعد شوية من قسم الرياضة وليد الجزيري، من قسم الأخبار أشرف بن عبد السلام، وكيف كل عام والله لا تقطع لنا عادة ترافقكم سنة مهني كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون مع السيدة فيروز، ونرجوكم بعد شوية.

0: رجعنا لكم على جوهرة فم في صباح الورد. إن شاء الله عيدكم مبروك من جديد مستمعينا. أكيد الإشارة تكون كيف كل عام من عند الشيخ خالد التلمودي اللي حاضر معنا توت سويت في المباشر. نسمع صوته ونهنيوه بالعيد كيف كل عام زيدا، وإن شاء الله ربي يطول في عمره ويمتعه بالصحة والخير إن شاء الله، ويحكي لنا شوية على أجواء صلاة العيد اليوم وإشارة الانطلاق إذا نجموا نقولوا بدونك. إذا الإمام ذبح احنا نقولوا نجموا احنا نذبحوا ونضحيوا على روحنا. شيخنا صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور وكل عام وأنت بخير، والجميع المستمعين وجميع المسلمين في أنحاء الأرض في مشارقها ومغاربها ربي يبارك لكم إن شاء الله.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك ولك بالمثل. دونك شيخنا أحكينا شوية على أجواء صلاة العيد اللي انطلقت نورمالمون اليوم بكري، دونك بين الخمسة ونص والستة غير بعض حسب ما شفت أغلب الجوامع هكا ولا؟
1: بالفعل قولوا بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كنا مبكرين حقيقة الخمسة ونص باش نخليو فرصة للمسلمين باش ينجموا يضحيوا، خاطر برشا ناس يجي يصلي صلاة العيد. وديما نذكروا أنه راهو لا يحق للمسلمين باش يذبحوا إلا بعد ما يذبح الإمام طبعا اعتباريا، معناها نحنا كنا نقدروا الزمن ذلك علاش احنا مبكرين، معناها باش ذبحنا الحمد لله اللي ذبحت علوش الحمد لله ونجموا ننطلقوا وربي يتقبل من جميع إن شاء الله. فرحة كبيرة برشا الحقيقة والله ما شاء الله، معناها الناس كيف تعيد على بعضها ومحلها الأغنية اللي قدمتوها توا باش ربي يغفر لنا إن شاء الله ويسامحنا. لا تجعل شقيا إلا فرشت كربته ولا مكروه إلا فرشت همه ولا كل أدعي محلها. وإحنا ذلك علاش نجيو على بعضنا ونكثروا من التكبير ونحسوا بالتعالي، نحسوا بالتعالي على السفاس في الدنيا باش نكونوا ديما وخيان ونحبوا بعضنا، نتعالوا على الضغائن والأحقاد. وفي الآن نفسه مهم جدا جدا باش قدر فرحتنا هذه نتقاسموها مع الناس.

0: ذاك الأغنياء المقتدين، كما جعل الفقراء باش نترحموا فيما بيننا. وهذه من أهم مبادئ وقيم الإسلام ومقاصده في هذه الأعياد، ومهم جدا باش كل إمام يذكر الناس المصلين، قل له كما تفكر في روحك تحس بالفرحة ذيك شاركها لغيرك، راه كي تعطي فرحة مش تنقص لك، بالعكس تزيد، هي تتعاظم، وديما اليد العليا خير من السفلى. إن شاء الله ربي يبارك لكم أنتم كإعلاميين، مهم جدا راهو باش تحصوا الناس بهذه الرسائل الإيجابية، باش الناس معناها تستقيم في حياتها وتبعد على الموبقات وتبعد على المفاسد، وبقدر ما أنه الإنسان يعبي قلبه بالإيمان بربي راهو بقدر ما أنه يستقيم في حياته، معناها هذا اللي حشنا به.
1: أكيد أكيد، وهذا واجبنا شيخ خالد التلمودي، هو ما خيرش وما أعظمش الحقيقة من إحساس تقاسم الفرحة، هذيك حاجة ياسر مزيانة الحقيقة. واليوم الصباح زاد كان مشهد جميل جدا، الصباح بكري والناس تهرول، ما يريتهم يهرولوا الحقيقة للجامعة على إيقاع تكبيرات العيد
0: في أعز لباس، معناها في لباس أبيض، كلهم ما شاء الله منورين والله،
1: حاجة ياسر مزيانة. دونك ربي ديما علينا إن شاء الله الفرحة، وكما أشرت سيادتك في ختام المداخلة هذه أنه نتفكروا الناس الكل، نتفكروا القليل، نتفكروا اللي ما يقدرش، مثالش ما تعرفش عليه خمم فيه أنت، حتى حسن النية أنك تخمم فيه وتبادر حتى بالقليل، راهو هذايا يرجع لك بالكثير والكثير برشا. مشكور جدا خالد التلمودي، شكرا ليك شيخنا، يعطيك الصحة، كل عام وانت طيب خير.
0: ثاني فرصة سامحني نتقدم التهاني لعائلتي فردا فردا، خاصة بنتي في فرنسا معناها عن بعد، احنا كضحيف عنها، وصلنا نوزع جزء من الأضحية نتاعها زاد كشكيف فقراء، هذاك ربيتهم على القيم هذه، وإن شاء الله ربي يبارك لهم ويحفظهم. وتهانية لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، وربي يعطيكم الصحة أنتم
1: وزوجكم. يعيشك يا سيدي، شكرا لك، وربي يفضل لك العائلة الكل، وربي يرد غربتها بنتك على خير، وإن شاء الله في المناسبات والأعياد الدينية القادمة تكون معاكم إن شاء الله، وتتقاسم معاكم الفرحة. الشيخ خالد التلمودي على جوهرة فام عطانا الإشارة لإمام الذبح، إن شاء الله يا ربي يتقبل منه بيان سور. دونك أنتم مستمعينا إذا مروحين توا من الجامعة، نجموا بيان سور تعملوا كل البتيت بوز، خليني نقولوا ترتيحة صغيرة باش تعيدوا على العزيز عليكم والأقارب متاعكم، بعديك تنجموا ضحيوا على رواحكم، وإن شاء الله ربي يتقبل منكم. مشوارنا يتواصل على جوهرة فام توت سويت مع زملائي من قسم الأخبار وقسم الرياضة في الانفوغاما. انفوغاما أشرف من عبد السلام، صباح النور، أهلا وسهلا سي أشرف.
2: أهلا وسهلا سناء سمية وليد، كل سادة مستمعين عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير.
1: شكرا ليك ولك بالمثل، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا أشرف. دونك اليوم عيد، دونك شنية آخر الأخبار، شنية الأكتواليتي اللي باش نسمعوا تفاصيلها في نشرة السبعة؟
2: الحجاج بيت الله الحرام استقروا امبارح في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. الحجاج أداوا فور وصولهم إلى مشعر مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما باتوا ضيوف الرحمن امبارح في المشعر قبل التوجه فجر اليوم إلى مشعر ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وباشروا الحجاج منذ وصولهم إلى مزدلفة في جمع الحصاص تعدادا لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى، ثم استكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل الجمهورية، وباش يتولوا الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. يمكن الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة بأرقامهم وهم متطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية للوزارة أو عبر موقعنا jorafem.net. في مناسبة العيد كذلك دعات السونات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. الديوان الوطني للتطهير دعا كذلك المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببوا من أضرار بيئية وتقنية. كاتب العام لبلدية حمام سوسة أفاد القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم بأنه تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم اليوم الأربعاء لذبح الأضاحي بداية من 5 متاع الصباح إلى منتصف النهار بالنسبة للمواطنين والقصابين.

0: أكيد عنا متابعة لآخر الأخبار وتطورات على مستوى العالم خاصة في قطاع غزة سناء، والفيديوهات المؤلمة والمؤلمة جدا جينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقصف مجموعة من المواطنين في سوق مكتظة وسط مدينة غزة ليلة العيد. مصدر مستشفى شفاء بغزة قال ارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية على حي الرمال إلى 6 حسب حصيلة أولية قابلة للارتفاع. أكيد الله يرحم كل الشهداء.
1: شكرا لك أشرف، يعطيك الصحة على فونغو. هذايا كل التفاصيل إن شاء الله نلقاوها بعد شوية، دونك 7 متاع الصباح بالضبط. سينو في السبور وليد الجزيري يقول لك صباح النور ومرحبا بك وليد، وإن شاء الله كل عام وانت بخير.
2: صباح النور، ناس كل عيدكم مبروك. سنة أشرف سمية، ناس كل اللي يسمعوا فينا سنين دائمة. باش نبدأ أكيد بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواصل تحذيراته في تبرق استعدادا لمونديال 2026. علي العابدي البارح شارك مع فريق نيس في براج النزول في الدوري الفرنسي. الاثنين القادم مباراة ودية بين المنتخب التونسي والمنتخب النمساوي في فيينا. نحكيه على نهائي الكأس لحد القادم 31 ماي، ترجي رجيس يواجه ترجي رياضي تونسي. 23,000 تذكرة في المباراة. بعد غدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية بين أمل حممسوسة تقدم سقيت الدائر في المونستير. السبت القادم زاد نهائي البراج نادي حمام الأنف والملعب التونسي والملعب الجابسي في الملعب الأولمبي بسوسة، والفائز هو اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى. نحكيه على قائمة المنتخب المغربي وفي العادات تقريبا كلهم محترفين ما عدا الحارس الثاني والثالث فقط من البطولة المحلية البطولة المغربية. واليوم 8 متاع الليل نهائي الدوري المؤتمر الأوروبي.
1: أكيد أكثر تفاصيل تكون معك وليد 7:30 إن شاء الله في جوهرة سبور. شكرا لك، مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى عيادي وسنين دايما على جوهرة فام. إن شاء الله دياركم عامرة بالأفراح والخيرات والنعم التي لا تزول. مستمعينا مرحبا بكم معنا حتى للحداش في إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: الجوهرة اف ام. ان شاء الله عيدكم مبروك على الجوهرة اف ام.
1: ألف صلاة وسلام على محمد رسول الله. مرحبا بكم الناس الكل معنا في عيدي وسنين دايمة على جوهرة فام. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6:54 دقيقة. بعد شوية الموعد باش يكون إخباري مع أشرف عبد السلام واللي كي بتواصل معكم الغونديفو إن شاء الله حتى للأحداش. إن شاء الله رفقتكم طيبة وإن شاء الله نسمعوا أصواتكم والفرحة تملى دياركم الكل مستمعينا. دونك مرحبا بكم ومرحبا بالتهاني متاعكم اللي باش توصلنا عن طريق التليفون على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800. رغم اللي اليوم صبحية عيد ونهار عيد ما ننساوش زيدا مستمعينا اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 27 ماي. دونك مرحب بيهم ونقول لهم مرحبا بكم. تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف إذا عندكم شخص عزيز عليكم يحتفل اليوم بعيد ميلاده. دونك عيد وعيدين خليني نقول نفرحوا به نودوه بالكادو اللي يستنى فيه بعد شوية على جوهرة فام. دونك إذا عندك شخص يقرب لك شخص من دائرة المعارف متاع وتحب تعملوا هكايا سوربريز تكون اوريجينال شويه على جوهرة فام مرحبا بكم على 36 300 ألف. احنا موعدنا مازال متواصل مع الموسيقى وبعد شويه زيدا مستمعينا باش نعطيكم فكره على قائمه الجوائز والكادوات اللي تستنى فيكم بمناسبه العيد الكبير. كيف مع عودتكم جوهرة فام ما تخلفش الوعد في كل مناسبه في كل عيد تحتفل معاكم بالكادوات بالتهاني والاماني متاعكم. تحتفل معاكم جوهرة فام بالموسيقى اللي تكون تري سبيسيال وتعرفوا انتم أجواء العيد الكبير زادت تكون سبيسيال من خلال اختياراتنا الغنائية. هذاك علاش اخترنا لكم توت سويت زين الحداد وبعد شوية باش يتواصل الموعد مع باقي متابعاتنا وأخبارنا بما فيها التطورات الجوية. الطقس اليوم كيفاش؟ الطقس سخون لا صيفي؟ نجمو نخرجوا لبرا للتغاس وإلا لا؟ التفاصيل الكل بعد لحظات.

الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
1: عدكم مبروك مستمعينا ومرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون فجر اليوم إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وزارة الفلاحة تدعو المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية ذبح الأضاحي. والاحتلال يقصف سوقا مكتظة في حي الرمال بقطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، استقر مساء أمس حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. وأدى الحجاج فور وصولهم إلى مشعر مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يبيت ضيوف الرحمن مساء أمس في المشعر قبل توجه فجر يوم عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. هذا وبشر الحجاج منذ وصولهم إلى مزدلفة بجمع الحصى استعدادا لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى، ثم استكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق. وتمثل النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة. بالعودة إلى أخبارنا الوطنية، نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاصة لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. دعت الوزارة في بلاغ صادر عنها المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية الوزارة أو عبر موقعنا جهرفم.نت. أفاد كاتب العام لبلدية حمام سوسة كافة القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم بأنه تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم اليوم الأربعاء لذبح الأضاحي من الساعة الخامسة صباحا إلى منتصف النهار بالنسبة للمواطنين والقصابين. أفادت بلدية وتونس متساكني المنطقة البلدية بأنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل. وأكدت في بلاغ ممضى من قبل المكلفة بتسيير البلدية أنه تم تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بالقيام بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها، وهي السوق المركزية وسوق حي الخضرة وسوق حي ابن خلدون وسوق سيدي سريك بالحفصية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد السادسة مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. أوصت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. وأشارت المتحدثة في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إلى أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد ضغط الدم وارتفاع السكر والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد، داعية إلى الانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الأعراض باعتبار أن جسمهم لا يتحمل كميات هامة من اللحوم والدهون. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية على حي الرمال بغزة مساء أمس إلى 6 أشخاص. أعلن جيش الاحتلال عن شن غارة

0: في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفه بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وختاما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 31 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 40 آخرين إثر سلسلة غارات للاحتلال استهدفت عدة مناطق بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net

0: Meteo ale Żołra FM.
1: السبعة وسبعة دقائق على جوهرة فام. رجعنا لكم مباشرة بعد الأخبار مستمعينا في طلع على التطورات الجوية. الطقس اليوم طقس العيد الكبير، طقس 27 ماي 2026، باش يكون صافي فقليل سحب بحول الله بأغلب المناطق من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، مع درجات الحرارة اللي باش تسجل ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 31 و36 درجة ببقية الجهات. الريح اليوم باش تكون ضعيفه فمعتدله، ما عندهاش تاثير كبير برشا على حاله البحر بكافه المجالات البحريه. البحر باش يكون هادئ فقليل الاضطراب، والريح من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، سرعتها لا تتجاوز 20 كيلومتر في الساعه. تستمتعوا بطقس اليوم ان شاء الله مستمعينا، سورتو انه يتزامن مع يوم عيد الاضحى، مع يوم الفرحه، مع يوم اللمه والحركه زاده في مختلف الديار التونسيه، اللي ان شاء الله تكون عامره بالافراح والمسرات. احنا مشوارنا يتواصل على جوهرة فيم توت سويت بالموسيقى، ونذكركم نرجع لكم بعد شوية في موعدنا القار واليومي في كل المناسبات والأعياد. في قوم عيدك اليوم، دونك مرحبا بكم إذا عندكم شخص عزيز عليكم اليوم يحتفل بعيد ميلاده وتحبوا تعملوا مفاجأة سارة على جوهرة فيم، تنجموا تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف.

0: Johara FM.
1: Dit meneer kom aïe tsaïe.
2: Johara FM, dit meneer kom aïe tsaïe. Inch'Allah kol aam, wantouma hayin bkhir, mustama'ina. Al-mawad yitwasil maakom hatta lel-11, wanch'Allah tkounou mtwansin maana, wanch'Allah ya rabbi l-ajwa' l-ihtifaliya ala mujitna, tab'ath fi qloubkom l-farha, wa dhakarkom zida inkom bish tanyiou l-aziz alikom, illi ba'ad wa li qrab minkom, donc l-mubadra yelzemha tkoun min 'andkom, marhaba bikom, najmou twaslou aswatkom ala Johara FM ala 36 300 000 wa illa 73 275 800, dhakroukom li nafs l-raqm hadaya zida ala dhimmatkom. ليقوم عيدك اليوم بعد شوية نجمو تهني والعزيز عليكم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم وكما قلنا قبيلة المناسبة دوبل خليني نقول والفرحة دوبل للناس اللي مولودين في تاريخ اليوم 27 مايو. دونك مرحبا نجمو تكلمونا توت سويت على 36 300 000. سينون الفقرات متواصلة على جوهر FM من الموعد القرار اللي تسمعوها معنا كل صباح، الموعد الرياضي الأول من خلال النشرة الرياضية جوهر سبور اللي فيها آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الرياضية، والتفاصيل الكل باش تكون مع وليد الجزيري بعد 3 دقائق.

0: Where the dog was on the Negro Show. وعبر على رايك كان ميكرو جوهر على 29 100 والا 76 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ إس إم إس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله عيدكم مبروك. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحضيراته في تبرق المونديال 2026، وصول اللاعبين يتواصل بارح انضمام كل من حنبع المجبري، عمر رقيق، ريان لومي، سيباستيان تونكتي للتمارين، فقط في انتظار وصول حازم المستوري وعلي العابدي. علي العابدي اللي مازال يلعب مع فريق نيس من أجل تفادي النزول في الدوري الفرنسي، والبارح تعادل مع سان تيتيان في مباراة الذهاب 0-0. علي العابدي دخل في المباراة مع بداية الشوط الثاني وتحصل على عدد 6.7/10 مباراة الإياب الدور نهار جمعة هذا 29 مايو. المنتخب قبل تحوله للمكسيك يواجه ودية الاثنين القادم منتخب النمسا في فيينا، بعد مباراة ودية ثانية ضد بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل، بعدها السفر للولايات المتحدة الأمريكية وأولى مقابلات المنتخب في المونديال ضد السويد يوم 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. البارح في مباراة ودية دارت على أرضية ملعب حمد العقربي برادس المنتخب التونسي أوسط أقل من 20 سنة تحت قيادة مدرب نبيل الترابلسي، فازوا على المنتخب الألماني للأوسط 2-0، ثنائية كل من ياسين الشعباني دقيقة 26 ولؤي الغضباني دقيقة 54. بعد قرار إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة يوم 30 مايو الجاري بسبب عدم ورود ترشحات، قرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية للنجم الرياضي الساحلي نهار الجمعة 19 جوان 5 متاع العشية بنزل الجمعية طريق القلعة الصغرى، وفي جدول أعمال انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة المديرة المستقيلة، وآخر أجل لقبول الترشحات نهار الاثنين 15 جوان 5 متاع العشية لدى الكتابة العامة بمقر النجم الساحلي. لحد القادم 31 ماي الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، بداية من الأربعة متاع العشية ترجي رجيس يواجه الترجي الرياضي التونسي، و23 ألف تذكرة في مباراة النهائي، 10,000 تذكرة لكل فريق و3,000 للجامعة التونسية لكرة القدم. ترجي رجيس 7,000 تذكرة تباع إلكترونية.

0: بالنادي حمام الأنف والملعب الجابسي، والفائز يصعد للرابطة المحترف الأولى مباراة الدور دون حضور جمهور. وبلاغ البارح في الصفحة الرسمية للملعب الجابسي يستغرب قرار عدم حضور الجمهور في مباراة نهائي البرش. مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أعلن البارع على قائمة المنتخب المغربي في مونديال 2026، قائمة ما فيهاش مفاجآت. زوز لاعبين محليين فقط ينشطوا في البطولة المغربية، الحارس الثاني منير المحمدي حارس نهضة بركان، وأحمد رضا حارس الجيش الملكي فقط في القائمة. المغرب تلعب النهائي ونهائيات المونديال في المجموعة الثالثة صحبة كل من البرازيل، اسكتلندا ومنتخب هايتي. مصادر صحفية سعودية أكدت أن إدارة الحزم ترغب في تجديد عقد مدربها جلال القادري، خاصة بعد تحقيقه لشرط بقاء الفريق في دوري المحترفين السعودي. ونكملوا مع نهائي المؤتمر الأوروبي الليلة 8، كريستال بالاس الإنجليزي واجه رايو فاليكانو الإسباني، مباراة الدور في ألمانيا ويقودها طاقم تحكيم إيطالي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، كل عام وأنتم حين بخير وعيدكم مبروك.
1: C'était Jawra Sport. Jawra Sport avec l'équipe Sport. Jawra FM.
2: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: فرحتي فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم ما تكمل كان بيكم بمساهمة
1: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتي ان بينك أند جراي ام جي يفرح قلبك كل يوم حنب على البارك قنطاوي ناتي ناتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: مواليد 27 ماي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. عيدكم عيدين اليوم وديديكاس تري سبيسيال اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم بتاريخ 27 ماي. التليفونات حاضرين مستمعينا نفرحوا معاهم ونشاركوهم المناسبه الخاصه هذيا. معنا اسامه بن عبد الله من سيدي بوزيد. اهلا وسهلا يا اسامه.
2: يا رب بخير.
1: صباح النور يا اسامه. التوا راقد بربي؟
2: لا لا كنت بكري.
1: باهي اوكي، معناها صليت صلاه العيد حاضره انت نورمالمون. يعطيك الصحه يا اسامه، ربي يثبت الاجر. مرحبا بيك وان شاء الله كل عام تحيي بخير يا اسامه.
2: عايشك علينا وعليك، وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: يعيشك، فرحان بعيد ميلادك اللي تزامن مع العيد الكبير ولا؟
2: اي والله فرحان على الاخر، خاطر اول عام يحتفلوا لي بيه الدار.
1: اول عام يحتفلوا لك بيه؟ يقول لك علوش معناها بعيد ميلادك.
2: يعطيك الصحه كالي، ذبحوا لي علوش عيد ميلاد.
1: صحه ليك يا اسامه، ان شاء الله ديما فرحان. خويا الديديكاس تعرف من عند شكون يوصلك ولا؟
2: والله بارد تطلع كان اختي، خاطر المصباح مش جاي عليا، تفق تليفونك شوف تليفونك بارد كان.
1: اسمع قول لي شكون من اخواتك وين تنقول لك صحيح ولا غلط؟
2: وميم ولا سرع زوز.
1: كي نقول لك الزوز، اي
2: الزوز بعد الزوز، خاطر ماشي جايين عليه من بك. شوف تليفونك وحط خلي تليفونك بحذاك.
1: الزوز تفهموا عليك يا اسامه، باش يفرحوك ويهنيوك على جوهر فيه. بعيد ميلاد قول لهم حوايج يسمعوا فيك يا اسامه.
2: ربي يفضلهم ربي يخليهم، وما شاء الله تقرا على روحك تاخذ باك سنه وتخلط عليها زاد اسرع.
1: ان شاء الله يا ربي، ربي فضلكم لبعضكم، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير الكل يا اسامه. شكرا لك، يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك سعيد. نتعديو من سيدي بوزيد للقصرين مع سي رياض الفرجاني. اهلا وسهلا سي رياض.
3: الو صباح النور.
1: صباح النور يا سيدي، ان شاء الله
3: انت حبيت نوضح لك اختي رياض الصحراوي مش فرجاني.
1: الصحراوي سامحنا يا سيدي، مرحبا بك. المهم سي رياض معانا هكا ولا؟
3: عايشك ربي يفضلك، مشكوره
1: عايشك ولا يا سي رياض؟
3: اليوم عيد ميلادي، عايش اختي ربي يفضلك.
1: ماحناش غالطين، احنا حابين نهنيوك بعيد ميلادك ونهنيوك بالعيد زاده.
3: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ربي يفضلكم انتم ويعيشك ربي يفضلك.
1: شكرا لك يا سيدي وانت بالامثل، شكرا لك. سي رياض تعرف من عند شكون ديديكاس يوصلك على جوهر فام؟
3: والله نورمال ما من عند زوجتي نورمال.
1: ناديه
3: فرجاني.
1: يا بيه اسمع، انا قريت ناديه كهو ما حبيتش نكمل لقب، قلت نطلعش غلطه في اللقب زيدا. ناديه الفرجاني هي مرتك يا زرياد.
3: اي
1: ربي يفضلكم لبعضكم
3: خويا. عايشك ربي يفضلك، عايش اختي يا
1: احمد. وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: كل عام وانت حي بخير، نشكرك عايشك ربي يفضلك.
1: شكرا لك. مع السيده الغيلوسي من سوسه، مرحبا بك السيده. مرحبا
4: لالا، صباحي.
1: صباح النور يا لالا، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
4: تعيش بنيتي يبارك لك في صحتك ومالك ووليداتك.
1: يعيشك يا لالا، قول لي الحركه بدات في الدار ولا مازال بكري؟
4: اي هاو بنيتي، انا مرا كبيره هاني بشويه
1: ربي معاك ان شاء الله، ربي معاك وبحرك العائله ولا؟
4: اي وليداتي ما يجيو شي في تونس وشي هنا وكله نتلموا شكون عندي يعني.
1: ربي
4: وليداتي في الدنيا هذه
1: ربي فضلهم لك، حتى هما فرحانين برشا انه عام سنه العيد الكبير تزامن مع عيد ميلادك.
4: ديما هكاك عيد المرأة وعيد ديما مع عيد ميلادي.
1: يقربوا المناسبات لبعضهم بطبيعه. بي قول لي رمزي بحذاك ولا؟
4: نعم
1: رمزي بحذاك ولا؟
4: رمزي مازال ما جاش يكلمني، اما مازال ما جاش يا لالا.
1: باهي والفه؟
4: الفه في تونس ماشي توا تجي، مش تجي العشيه، ماي مع دار حماتها وليداتها والكل.
1: واكرام؟
4: يعني وكرام توا حايسين وهاو اللي باش يجيو الجماعه الكل.
1: اللي هما احلام وعفيفه زادا باش يخلطوا عليكم هكا ولا؟ اي
4: هي احلام وعفيفه والفه
1: يا لالا. ربي يفضلهم لك الكل، ربي يفضلهم لك الكل. يعيشك وانت زيدا لله سيدة، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضل لك العائلة.
4: يبارك لك عايشة بنيتي.
1: شكرا لك وان شاء الله ايام كلها. يعيشك ان شاء الله ديما فرحانه. دونك كملنا مع اعياد الميلاد في المباشر. لا خليني نوصل المساجات الساعه. جوري سعيد اللي عمرها 8 سنوات من بنان، الديديكاس يوصلها من عند بوها محمد سعيد وامها عبير بوبكر اللي يقولوا لها نحبوك برشا وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. زيد صغرونا فاطمه نصر 3 سنوات تعمل اليوم، والديديكاس يوصلها من عند جدها جمعه نصر وخالتها هزار نصر اللي يقولوا لها نحبوك برشا وان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. ليكيب تفوتي لي وتختار لي رقم من واحد حتى لثلاثه. يعيشكم تزربوا رواحكم. رقم واحد دونك رقم واحد ألف مبروك الأسامة بن عبد الله من جيلة من قبل جهر أفهم وسيتي واتش إن شاء الله تلبسها بالصحة.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: بلادي.
1: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من بعث المشاريع الصناعية، المهن الصغرى والخدمات، يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء شط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس، ويسحب كراسي الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة، فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على شريط الساحل. نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة، رادس ومجرين وشطرانة وقلعة الأندلس، من ولاية أريانا، ولاية بنزرت، وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير، كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان، المهدية، القيروان، بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل، واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242، وإلا 71 124 260، وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tn. الموفق للجميع.
2: القشرة، مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل. في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم اوفر الدواء سوس تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و590 اكاو، ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
3: مونوبري ديما معك. مع توكنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توكنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توكنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توكنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت، very fiber people.
5: جوهرة FM
4: publicité.
6: جوهرة FM
7: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM. Dites-moi, Nelcom, Aïd Saïd.
1: أجواء العيد والفرحة ما زالت متواصلة على جوهر فام حتى للأحداش. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع. قبيلة كنا نسمعوا في الكبش يدور، بون ما نعرفش إذا ما زال يدور وإلا لي. دونك نعرف الحركية بدأت تقوى هكا بشوية بشوية في مختلف الديار التونسية. إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. بعد شوية باش نستقبلوا تليفوناتكم اللي باش توصلنا على 73 275 800 وإلا على 36 300 ألف. ونذكركم اللي فما مجموعة هامة معتبرة من الكادوات تستنى فيكم. دونك تنجموا تشاركوا عن طريق الاسماس، تبعثوا أ كيما عيد على 85 990. تربحوا معنا ويكاند في أوتيل جرين جولف ياسمين الحمامات، تربحوا معنا مونجيلا من أهداء سيتي واتش، تربحوا معنا باتور أوميكس من أهداء أم جي، باس قيمته 50 دينار من أهداء حنا بعل بارك، باس وإلا بونداشا قيمته 100 دينار من أهداء بينك أند جراي، دونك اللي تلقاو فيه لابيمون بور فام إي جون في، وتربحوا معنا un équilibrage de pneus من اهداء سامز بنوماتيك. دونك مرحبا بكم أ كيما عيد على 85 990. هذوما الكادوات اللي يستناو فيكم. ليكيب الكل مازالت مواصله معاكم المشوار حتى للحداش، وتقولكم يلا سمعونا اصواتكم باش نعيشوا معاكم اجواء الفرحه واجواء العيد الكبير اللي مازال الايقاع عندهم هكايا مش قوي برشا. نقول لهم تنجموا تشدوا تليفوناتكم، تنجموا تبادروا وتعيدوا على العزيز عليكم الكل بالتليفون مباشره. وان شاء الله بيان سور ديما العيد هو اللي يجمع المسلمين الكل، سواء العيد الكبير وإلا العيد الصغير. لحقيقة نحب زيدا تحيات خي سبيسيال لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في الخارج من تونس، ولسبب أو لآخر ما نجموش يروحوا في العيد، ما نقولهم إن شاء الله جوهرة فيه تكون همزة الوصل ما بينكم ما بين أحبابكم. دونك تعيشوا معنا أجواء المباشر من خلال صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك، ولا تابعونا زيدا على جوهرة FM TV. وإن شاء الله يا ربي الأجواء تكون احتفالية وتونسية 100% وين ما كنتم موجودين في الخارج من تونس.

0: على جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهر اف ام
2: بيبليسيتي.
3: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
4: مع مونوبخي تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. السيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. إلكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبخي ديما معك.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: جوهرة اف ام
8: تتمنى لكم عيد سعيد.
9: ثمانية وثنين وعشرين دقيقة في إن شاء الله عيدكم مبروك على جوهرة اف ام. مرحبا بكم من جديد، نذكركم بالكادوات اللي استنيوا فيكم. دونك ما عليكم كان تبعثوا اس ام اس فيه كيما عيد على 85 990. وخليونا نبداو مع التليفونات اليوم، وأول تليفون يوصلنا من عند أنس. صباح النور يا أنس، أهلا وسهلا.
10: صباح النور، عيدكم مبروك، يعيشك سنين ديما يا ربي. إن شاء الله عيد مبارك سعيد وبالصحة والسلامة باش متمنيته يا ربي.
9: إن شاء الله يا ربي، فرحة دايما ليك وللعزيز عليك الكل. يا أنس ربي، عندي سؤال من قبيل أني وليكيب بون نتجادلوا فيه السؤال هذايا. أنت صبحت ولا ما زلتوا؟
10: صبحنا قاعدين تلخ يا ربي. إن شاء الله تحية مبروكة، وإن شاء الله سنة إن شاء الله شريفة مقبولة، و وكهوة ذي العائلة وذي العيد في تونس وفيتا بذيحة على بكري.
9: الحمد لله يا ربي على نعمة الإسلام. أنت في العادة
10: متعيش
9: في تونس؟
10: كيفيش؟
9: في العادة متعيش أنت في تونس؟
10: لا أنا في الغربة.
9: أي وسنيرة واحد هكا ولا؟
10: أمان عيد سنيرة واحد بعد سنين.
9: عيدك عيدين وفرحة
10: عيدي عيدين.
9: إن شاء الله فرحة دايما يا لله.
10: يعيشك.
9: روحت أنت والعائلة ولا وحدك كيفاش؟
10: روحت أنا وبنيتي.
9: ربي يفضلها إن شاء الله. إن شاء الله ديما فرحانين. دونك قاعدة تكتشف الأجواء متاع العيد في دار ميمة هكا ولا؟
10: هي اسمعني، هي تكتشف الأجواء، أما اللي أوتوغ معناها أيام الحيط مش نهار طوى، على خاطر بنتي ما تحملش كالذبيحة. أي ما تحملش
9: اللي
10: كونت خوفي
9: ميسيلش الفيدة اللي هي قاعدة تعيش في الأجواء هذية وتفهم أصل الطبيعة متاع العيد الكبير وما تابع الحكايات هذية الكل. دونك سلمنا على أختك زيدة اللي قاعدين نسمع في صورة.
10: بزكتما هاي من بكية تقولي سلم عليهم ريم
9: العيش. سلم عليها
10: حبيبتي، وكل مبروك حتى يسلم علي ويعزيز.
9: نعرف اللي انت لو عام سنة اخترت انك تعيد في تونس وفرحتك كبيرة برشا، اما اني نأكد لك راهو الوقت مش بش يكفيك بش تدور على الحبيب وعلى العائلة الموسمة. نقول لك هيني فرصة جيتك على جوهرة فين، يلا سلم عليهم نفرا كنت حبي.
10: نسلم على الناس الكل، نعيد عليهم. اول حاجة نسلم على نعيد على بابا وامي، ربي يفضلهم وربي يحييهم خير
9: ان شاء الله.
10: نعيد على دونك اختي الكبيره ريم وراجلها محمد، اختي هدى وراجلها ياسين، راجلي اللي خليته في الغربه مسكن وحده كان نخدمه في الصحه. دونك نعيد على عائله الفارسي الكل. يا ربي ربي عيس لي بنتي داليا ارسلا الفارسي، ربي خليها ويحفظ لي نوارة عيني. يحفظ لي يا ربي عيلة بابا وعيلة أمي الكل اللي يسمعوا فيها. يحفظ لي ولاد خويتي اللي هما كي ولادي ما شاء الله، عزيز محمد، عزيز محمد نعيم، طه الأمين، زينوبة وأناس ننوس. كهو ربي يرحم موتينا يا ربي، كسوا من العائلة ولا من من جميع العالم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وكهو ربي يعيد علينا بالصحة والسلامة يا ربي وعلى الأمة العربية الكل
9: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
10: ونحب أخلكم حاجة بالمغرب خطر ياسر حلوة إذا كان ما يقلقك.
9: تفضل.
10: سلام عليك يا رسول الله إله بجاه سيدنا محمد الله العالي وبالتونسي
9: يعطيك الصحة على الموضوع الإيجابية هذه الكل يا للا. شكرا ليك ومرة أخرى عيدك مبروك ليك وكل عائلتك وحبيبك إن شاء الله. شكرا
10: يعيشك ميرسي بوكو يفضلك.
9: سيما سيما فرحانة يا أنس أنت والعائلة الكريمة. مشوارنا يتواصل مع تيسير توتسويت. مرحبا يا تيسير
2: عيدك مبروك.
9: شن أحوالك يا تيسير؟ إن شاء الله سنين دايمة
2: ربي يحيك لمسيلو انتي وجروب جاعد جوهر الكل.
9: بيه تيسير نسألك انتي كما سألت أنس ولا من غير من حشم روحي خاطر قبيلة كلي هبط تختار اني واللي كيف نقول لهم مازال بكري يقولوا لي ليه الإمام ذبح من 6:30 دونك الناس الكل تنجم تذبح. أوكي قلت لهم الناس تنجم تذبح أما بيقي مازال بكري. انتوما تيسير يا تيسير
2: اي مازال بكري تعورة
9: مازال بكري دونك مازلتوا ما ذبحتوش انتوما؟
2: لا مازلنا
9: اي مازال صحيح. المهم قيت شكون يساندني وانا مازال بكري. هيا تيسير عيدك مبروك لله. نعطيك المجال انك تعيد على عائلتك على الناس اللي تحبهم الكل. تفضل كلمه ليك.
2: اول حاجه معايد على اذاعه جوهره فهم الكل واللي كيف معك الكل كل عام وانتم حيين بألف خير
9: يعيشك.
2: نحب نعيد على امي بابا اخواتي يقين ومحمد ياسين صاحبتي ياسمين عمراني وصاحبتي إكرام مرتاني كذلك كامل أساتذة بمعهد شهيد حسان السلطاني بالتصوير. نقول لهم عيدكم مبروك وربي يخليكم ربي يطول في عمركم الكل كل الكل. نحب نقدم تحية زايدة لجروب المسرح اللي ننشط فيه في دار الثقافة التصوير مدام رانيا وسيراعيم ونور ودعاء ومعتز وزايد. نقدم لهم تحية كبيرة برشا برشا نقول لهم راني نحبكم برشا. وفي نفس النهار نحب نعايد على بروف نسي نعيم نقول لكم العام وانت حي في الخير خاطر اليوم عيد ميلاد.
9: يا عيني يا عيني بروفي وعيد ميلاده اليوم دونك حاجة مزيانة برشا. إن شاء الله كل عام وهو بخير يا تيسير. مشكورة جدا ربي يوفقك ان شاء الله في مسيرتك الدراسيه وربي فضلك العزيز عليك الكل. دونك مشوارنا مازال متواصل. نذكركم بالكادوات ويكاند من اهداء اوتيل جرين جولف ياسمين الحمامات ومن اهداء تونيزي برومو مونغيلا من اهداء سيتي واتش تستنى فيكم باتور اوميكس من اهداء ام جي ام جي فرح قلبك كل يوم باس قيمته 50 دينار من اهداء حنا بعل بارك بونداشا قيمته 100 دينار من اهداء بوتيك بينك اند جراي ابيمون فام اي جون في واكيليبراج للعجيلي متاع الكرهبة متاعك إذا بيان سور مستحق لهم على شلي وباش مستحقوا لهم بيان سور هي حاجة لازمة من أهداء سامز بنوماتيك دونك بنوماتيك بلوتو. دونك إن شاء الله ألف مبروك بالمسابق اللي باش يشاركوا ويربحوا معنا الكادويت وإن شاء الله بعد شوية تو بشوية بشوية نبداو نقدموا في أسماء الفايزين. دونك ما تنساوش تبعثوا أ كيما عيد على 85 990 وإن شاء الله الأجواء الاحتفالية تتواصل على جوهرة في مسيرة نهار كامل. معانا اليوم في الترانش هذي نتاع الماتينال الأولى إن شاء الله الغونديفو يتواصل حتى لحداش مع جميل بوقديدة في التنسيق العام عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال سمية صاير في الإخراج التقني وسنة مهني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: كل المرجمات صفر وانتي في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز فور أول يور ديزايرز.

0: تخرج منكم ربط أحزمتكم، استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
1: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك، مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت، very fiber people.
2: جوهرة
3: FM publicité.
7: جوهرة FM
8: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: Hit me nelkom aizai.
1: سعيد وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مستمعينا، ايامكم كلها فرحه ان شاء الله وكلها اعياد. الاجواء ما زالت متواصله على جوهر فام حتى لل11 لقيت هدايا، ما زلنا مواصلين مع التليفونات ومعنا رجاء في المباشر. اهلا وسهلا يا رجاء.
2: صباح النور، صباح الورد، قولوا لي ياسمين.
1: اسمع
2: عيدكم مبروك ياسمين، دائما
1: يعيشك وانت باللمثل يا رجاء. قل لي رجاء مين كلام فينا؟
2: والله نكلم فيكم من كان.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: هاني نكلم فيكم على شط البحر، قاعدة نفطر أني وعائلتي وصغاري وراجلي.
1: أي دونك سنة نفهم، تفطروا في البتي ديج هكا ولا؟
2: البتي ديج، أي البتي ديج.
3: عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.
1: نبعثكم يا رجاء.
2: عيدكم مبارك.
1: مرحبا مرحبا بالأولاد ومرحبا بالمسيو، زيد ربي يفضلوا ليك.
2: عيدكم مبارك.
1: يعيشك وأنت زيدة، إن شاء الله كل عام وأنت بخير.
2: نفسي عايشك عايشك، طلع عيدكم مبروك.
1: أعطيني ساعة قبل ما ندخل في تفاصيل الديديكاس متاعك، أحوال الطقس قالوا لي فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في فرنسا الفترة هذه.
2: والله الطقس أكثر من 30 درجة، البحر معبي بالعباد، هاوي تما مازال بكري توا التسعة، معناه البحر معبي، الناس كل تبحر، الناس كل تتبرنزة، الناس كل تعمل في الصور متاعها على البحر، الدنيا سخونة، طقس صيفي بامتياز
1: بامتياز به، وشفتوا عادة في كان الطقس ديما يبدا مزيان هو الفترة هذه.
2: اي رجي الحمد لله.
1: نسأل ولا ما نسألش؟ شبيك ما روحتش يا رجي؟
2: وهايتي سؤال هذايا والله نوجهوه للدولة ساعة منك البيئة لتكوي وتشوي.
1: قديش قالوا لي 700 غو هكا؟
2: غالية غالية غالية برشا برشا برشا، في البطو غالية وفي الطيارة غالية، وخاصة كي تبدا عائلة عادة كبيرة
1: صحيح.
2: شوية
1: صحيح،
2: ستة من الناس شو مش يركبنا وش مش يروح بينا.
1: يا لله مثالش، هاي جوهرة فين موجودة وهي وسائل التواصل موجودة، وإن شاء الله صوتك يوصل، وإذا مش السنة إن شاء الله عام الجاي، والواحد ديما يسبق الخير وإن شاء الله ظروف عام الجاي خير. يا رجاء علاش كنت حب تسلم؟ أي خلي لك المجال.
2: والله يا أني وراجلي مع بعضنا نحب نسلموا، نحب نسلموا على
3: نسابي على نسيبي العزيز ونسيبتي العزيزة في الهدادرة، وعلى عائلتي في قصر هلال، وعلى كل التوانسة، وعلى كل المسلمين والمسلمات في العالم الكل كاية.
1: شكرا لك
2: راجلي. هذاك راجلي يسلم على عائلته، وانا بدي انا ما يحبش يغضب الناس، انا بدي بنسيبته ونسيبه. اني زاده نسلم برشا برشا على حماتي وحموية، ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، على امي وبابا وعلى عائلتي الكل في الهدادرة، منطقة الهدادرة، وعلى عائلتي زاده في قصر هلال.
1: ربي يفضلهم الكل يا لله، وان شاء الله كلهم يسمعوا فيك وصوتك مسموع ديما على جوهر افام، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. راهي الفرحه فرحه القلب، فرحه الايمان، العقيده، مش بالضروره يعني نكونوا متواجدين في تونس، ولو اني
2: نتاسف
1: اذا حيرتك شويه الموضوع هذايا، اما ان شاء الله يا ربي تتلموا في مناسبات طيبه وتتلموا في اجواء الفرحه على قريب ان شاء الله معنا.
3: ان شاء الله عايشك
2: عايش اختي، وبربي اختي نحب نعمل بيبي كاس الخونة مهدي اللي قاعد يسمع فينا توا هو تحت الباراسول.
1: دونك
2: ما يفهمش بالعربي، اما ما يفهمش بالعربي، مي قال نحب نسمع معاكم ونشوف معاكم. يبقى ديدي كاسا توا ميدي، عيدك مبروك، هو جاوري اما مستسلم الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: دونك كل عام وانت حي بخير خويا مهدي.
1: نعملوا عليك يا رجاء بيان سور، باش توريه محاسن الدين الاسلامي ويزيد يفهم اكثر.
2: الحمد لله.
1: ديننا بيان سور، وديما نقولوا الحمد لله على نعمه الاسلام. شكرا ليك يا رجاء.
2: الحمد لله، عايشك سنين، ان شاء الله نهاركم زين وعيدكم مبروك الناس الكل.
3: عيدكم مبارك.
1: شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحه، محليها الاجواء، محلينا كي نحسوا روحنا قاعدين نقربوا فيكم مستمعينا من العزيز عليكم. دونك مرحبا بكم حتى ولو في الخارج من تونس، تزيدوا بيان سور لانديكاتيف 00216 ومرحبا بكم على 73 275 800، ولا على 36 300 ألف. معنا نعمة، أهلا وسهلا يا نعمة.
4: ألو
1: عسلامة، إن شاء الله عيدك مبروك.
4: يعيشك، إن شاء الله عيدكم مزيان بالخير وبالفرحة وبالصحة وبالسعادة مليان يا ربي.
1: يعيشك يعيشك، كيف كنتي يا نعمة؟ محليك ومحليك
4: يعيشك،
1: طلتك
4: يخليك
1: نعمة.
4: يعيشك يا لله.
1: منين؟
4: من القلعة الكبيرة.
1: من القلعة الكبيرة، مش بعيدة عنا برشا في السياج.
4: جيري
1: مرحبا بيك نعمة.
4: يعيشك يعيشك، والله أحقق الحق للأمانة. لا سنة ما عيدناش على خاطر كما تعرف الأسوام نار نار يا حبيبي نار من استطاع إليه سبيل. إن شاء الله العام الجاي كان قدنا حيين سنة ما اختلفش برشا العيد كالعادة، سلطة مشوية منصوبة، الخبز طبونة منصوب، دبوس الفطران ديالي محطوطة على الطاولة، بسم الله ما شاء الله الطاولة عامرة من حد للحد. الفايدة احنا في صحة جيدة أني وعشيري وبنتي وولدي، عائلتي الصغيرة والكبيرة، أمي بابا حماتي إخواتي كي بدا هما لاباس هذيك بالحق هذيك اعز عيد والحمد لله يا ربي.
1: والواحد بحق اللي يفهم يقول ان شاء الله يا ربي كل ما يطلع علينا عيد جديد نكون في خير ونعمه وصحه دي.
4: والله ديما نقول لك اني نخدم في الصحه اكثر حاجه اكثر حاجه هي الصحه ثم الصحه ثم الصحه. صدقني لا مال ولا جيه ولا لا لا لا حتى شيء، نعرف أن الدنيا في الكف في كفة وصحتك في كفة. صدقني إجا أعمل طلع أني نخدم في سبيتار فهلول، إجا راه المرضى كي تسأل وتقول له شنو تحب قلت نحب الصحة، حتى شيء آخر خذوا مالي خذوا اللي عندي خذوا كل شيء وعطيوني الصحة. فأني صحتي بالدنيا الحمد لله على صحتي، صحت أولادي صحت عيلتي، الناس القراب مني الناس اللي يحبوني أني نحبهم والحمد لله. سلامة ضحيت حكيت مع أولادي وفهمتهم وقنعتهم قالوا لي يا ماما نسيلش إن شاء الله العام الجاي، وإن شاء الله العام الجاي كان قعدنا حيين
1: إن شاء الله ربي يحفظك. إن شاء الله مشكورة جدا يعطيك الصحة على المساج نتاعك. بيان سور ما خيرش من اللي يخدموا في قطاع الصحة باش يقولوا لنا على النعمة هذه اللي قاعدين يفكرونا بالنعمة هذه اللي عايشين بها كل يوم. شكرا لك سلم لي على العائله الكل. لا
4: مانيش رجاء نعمه
1: قد اسم رجاء مكتوب قدامي نعمه سامحني يا
4: نعمه. لا شو نقول لكم تقول نحمد ربي على هالنعمه نحمد ربي
1: بالضبط ريت كيفاش ريت
4: ان شاء الله يا ربي. اول حاجه عيدكم مبروك ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه ثم الصحه ثم الصحه. عيد مبروك عليا اني نعمه وربي يديني نعمه الروحي اولا وثانيا لعائلتي وحبيبي واصحابي. عيد مبروك لعشيري ان شاء الله ربي يفضله، لاولادي انيار عزيز قلبي ومجد مامو عينيا ان شاء الله ربي يفضلهم لي، وان شاء الله يا ربي اولادي من الذريه الصالحه وربي يصلح في حالهم وان شاء الله ربي يعمرني ويثمرني بيهم يا ربي. امي وبابا الحاجه علول والحاجه فطيمه ربي يفضلهم ويشدهم بصحيحتهم، خويا في كندا ولاد وان شاء الله باش يروحوا على قريب الخير، حماتي الغالي حماتي حياتي امي زهره العجمي ان شاء الله ربي يفضلها ويشدها بصحيحتها يا ربي، خواتي سونيا وسيرين واولادهم، زملائي وزميلاتي اللي يخدموا معايا في الادمنستراسيون دي فارماسي انترن في سبيتار فهلول، واصحابي واحبابي اللي يخدموا في سيرفيس، اختي سيرين تخدم في سيرفيس كارديو، من الكبير للصغير اللي يعرف صوت نعمه واللي يسمع صوت نعمه قولوا ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير، اللي عنده ميت قولوا يا رب ان شاء الله يا رب يرحم موتانا وموتى المسلمين، واللي مريض نقول يا رب ان شاء الله يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وان شاء الله كل عيد واحنا لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. برا ان شاء الله نهاركم مزيان
1: ان شاء الله. يعيشك يا نعمه شكرا لك لله شكرا احلاها الطاقه والموجات الايجابيه من عندك ومحلاها كلامك. نتعدي تو سويت الضياء من ايطاليا، اهلا وسهلا يا ضياء.
5: صباح النور ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
1: وانت زيدا يا ضياء ان شاء الله سنين دائمه وان شاء الله ايامك كلها فرحه وكلها اعياد. ضياء منين من ايطاليا بالضبط؟ شمال وسط جنوب؟
5: لا من الجنوب من سيشيليا تحديدا كاتانيا.
1: مرحبا بك يا ضياء ومرحبا بكل مستمعين اللي نعرف عددهم كبير برشا في ايطاليا. هيا ضياء توصف لنا شويه الاجواء عندك ولا تحب ندخل طول في ديديكاس؟
5: والله يا اجواء عادية ماهيش ممتازة بالرغم واحد بعيد على عائلته فمك الحاجة اللي حتى الاحساس اللي حاجة ماهيش كاملة. هو صحيح نهار مميز بالنسبة لنا كإسلاميين وككل شيء، ما ديما تبقى لمة العائلة وجو تونس وحده وهذه حاجة متأكدين منها. ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله ربي يرد غرفتك على خير، واذا مش سنة ان شاء الله عام الجاي ظروف تكون خير وعام الجاي تعيد مع العائلة ان شاء الله
5: ان شاء الله. نحب نتوجه بتحيه خاصه لامي وبابا ان شاء الله نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله ربي يفضلهم لي. ونحب ديديكاز زاد لخويا عمر في فرنسا ان شاء الله زاد هو ان شاء الله كل عام هو حي بخير، واختي دارين. ونحب نعدي زاد ديديكاز صاحبي صبري من قصر هلال يتسمى عرف أخو صاحب في الغربة، ونحب زادا نوجه تحية زادا المراد الرحال ودار الرحال في قصر هلال، ونحب زادا نوجه تحية لأي إنسان متغرب في كل بلاصة أي تونسي أي مسلم إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وكل عام هما حي الأمثال وإن شاء الله عيدك مبروك أنت زادة والناس اللي تخدم معاك وإن شاء الله كل عام هما حيين بخير.
1: يعيشك يا ضياء وإن شاء الله تكون متونس مع أصحابك وربي يداوم عشرتكم إن شاء الله في الخير. شكرا لك ضياء يعطيك الصحة صوتك مسموع ديما على جوهر أفام وإن شاء الله ديما نسمع أصواتك في المناسبات السعيدة وجوهر أفام تكون همزة الوصل ما بينك وما بين الحبيب متاعك الكل. مشوارنا مازال متواصل في إن شاء الله عيدكم مبروك على جوهر أفام مستمعينا حتى لل11. بعد شوية باش يكون الموعد مع موجز لآخر الأخبار باش يقدمه هنا أشرف من عبد السليمة. ما خليني نذكركم إنه فما مجموعة هامة جدا من الكادوات تستنى فيكم. عليكم كان تبعثوا SMS فيه أ كيما عيد على 85 990.
6: يا ربي يا غيرك ما توبنا وما نجينا نهار.

0: دور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. أعلنت بلدية قصرين عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة، بداية من الساعة 6 صباحا وإلى حدود الساعة 11 قبل الزوال. أوضحت البلدية في بلاغ لها أن معلوم الانتفاع بهذه الخدمة حدد بعشرة دنانير عن كل أضحية دون احتساب معاليم الذبحة، وأشارت إلى إمكانية إخضاع لحوم الأضاحي للمراقبة الصحية بالمسلخ في ذات اليوم حفاظا على الصحة العامة. في إطار مراقبة أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بولاية صفاقس، تواصلت الحملات الرقابية المشتركة تحت إشراف ولي الجهة بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث شملت عمليات المراقبة فضاءات بيع الأضاحي ومحلات القصابين والمساحات التجارية وكافة نقاط بيع اللحوم الحمراء. ويهدف هذا البرنامج الرقابي المشترك إلى مزيد التحكم في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء وحماية المقدرة الشرائية للمواطن والتصدي لكافة مظاهر الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دعا الطبيب والمختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاجي إلى حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملا أساسيا لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذرا من قلي اللحوم لما يسببه من ارتفاع في نسبة الكوليسترول والدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشيء المعتدل دون حرقها. وفي جملة من النصائح العامة، دعا المتحدث إلى اعتماد فطور خفيف يتكون من الحليب والتمر والشاي بالنعناع مع تجنب المشروبات الغازية والحلويات مقابل الإكثار من الشاي الأخضر الممزوج بأوراق النعناع والعصائر الطبيعية، إلى جانب ممارسة الرياضة والمشي لحرق السعرات الحرارية الزائدة واحترام شروط النظافة وحفظ اللحوم مع الحرص على طهي اللحوم المشتبه فيها لمدة تفوق 30 دقيقة. ختاما، أدى مئات الفلسطينيين فجر اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المساجد وفي العراء بقطاع غزة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وأقيمت صلاة العيد بمشاركة جموع كبيرة من المواطنين فيما ارتسفت الفرحة على وجوه الأطفال رغم الظروف الصعبة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. كان الفريق جوهر أف أم يتمنى لكم عيد أضحى مبارك. جوهر أف أم.
3: الكبش يدور، الكبش يدور، وكلون منطقة. يا جزار، يا عمار، اذبحوا بالراحة. يا عطار، يا فواح، أعطينا فيحة غلمية. يا خضار، يا خضار، أعطينا الخضرة الشتوية. يا فحام، يا فحام، أعطينا فحيمة ذروية. في هاك الدار، في هاك الدار ريحة

0: سواها. يا طراح يا طراح، هزنا الخبزة للكوشة. هاي حضرة عصبة بالجلجلان مغشوشة، فيسع فيسع نهراح، وجيبها لنا كالتفاح. يا مبروكة.
1: أنعم سيدة، أنعم سيدة.
0: اجرب اجرب، حضرنا القلاية توا توا، يلزم تركب منها فطوري منها عشايا. وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة، والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم، والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم. العيد الكبير الله يبقيه ما أظلم صباحه.

0: Öyle toplandı.
1: Ne görüşüyor ara?
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: جوهرة اف ام
5: تتمنى لكم عيد سعيد. التسعة واربعة على جوهرة اف ام، صباح النور للناس اللي خلطت تسمع فينا توا، ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله عيدكم مبروك سعيد وين ما عدلتوا الراديو على موجاتنا ولا قاعدين تتابعوا فينا على البلاتفورم نتاعنا الكل، على الفيسبوك زاد على الباج اوفيسيال جوهرة اف ام على الفيسبوك. ومواصلين احنا مع لي ديديكاس نتاعكم توت سويت، نستقبلوا محمد مراد اللي نقولوا له صباح النور وان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا محمد.
6: صباح النور سناء، صباح النور الناس الكل اللي تسمع في جوهرة اف ام. صراحة يعني الجو في تونس يبقى دائما يعني ما يتبدلش، يعني صراحة يعني
5: خاصة اكيد ما يتبدلش،
6: خاصة مع سناء كل صباح، يعني كل صباح يجي يعني انا كنت نكلم في امي باي ذا واي، يعني كنت نكلم في امي في طبولبة في تونس، انا في الامارات معناها متغرب، كنت نكلم نسمع في صوت، قلت الصوت هذا قلت لها امي فيش كنت اسمع، قالت لي نسمع في جوهرة بيان سور وسناء انا متعوده بسناء. هيك جاتني الفكره، قلت خليني نتكلم وخليني نعمل ديديكات للناس الكل.
5: الصحة.
6: يعني
5: يعطيك الصحه يا محمد وربي يرد غربتك ان شاء الله على خير. نعرف انه البعد ما هوش سهل، ونعرف انه المناسبات والاعياد الدينيه هذه ما تتعداش.
6: ما تزيدش تبكيها يا سناء، عايشك ما تزيدش تبكيها
5: وخليني نسلم عليك
6: احنا قراب
5: ونقويها ونقول العيد الجاي راك جاي عاد، خلينا نقولها سوبريز
6: ان شاء الله. هذا بون هو لما حاله، خاطر العيد هذا كنت انا متغرب، ما عندي ديجا يعني 3 ans 4 ans، وزاد السنه يعني كمل خويا مشى لالمانيا كمل تغرب، ديكو ولدت حدا في الدار، حبيت ان نفرحها بديديكات يعني خاصه من عندك انت سناء.
5: ان شاء الله يا ربي نسلم عليها حتى نتتا برشا ونقولها يلا قوي لي روحك وشد لي روحك، هذاك حال الدنيا عام سناء قيد روحك هكا ان شاء الله، مش وحدك ان شاء الله متونسه مع
6: ماشي ان شاء الله. ما اسمعني راه مدام فما انترنت وفما وسائل اتصال يعني لاباس، يعني
5: ريت بربي ريت محليها كل فيديو كول ومحليهم كل كل الكلمات اللي يصيروا في الاعياد والمناسبات. يا محمد نخلي لك الفرصه، سلم عليها على طريقتك انت محمد بالتلقائيه،
6: هي طريقتي سبيشال ما نسيتها، ممكن خليها ممكن تجيب بتبعتها. انا نحب الحقيقه نسلم على المستمعين كلهم جوهرة اف ام، انا يعني وخاصه يعني في الساحل وفي تونس الكل، نعرف اللي هي جوهرة تتطور وماشيه في التطور وان شاء الله من احسن الى احسن. سناء كيف راك انت زادة عزيزه وغاليه، خاصه يعني احنا تعودنا بيك، تعودنا بصوتك يعني كل عيد صوت كله بوزيتيف فايبس، ان شاء الله يا ربي يخلي لك صغارك ويخلي لك العائله الكل. ديديكاس طبعا لامي حسنة عمار من طبولبة، بابا علي مراد، خواتي صفاء في طبولبة، البنوته صغيره اميرنا بيان سور، المولود الجديد اميري، اميري مش امير، اميري جديده
5: هذه. يا ودي منين قلت لك اني سبيسيال، عائله سبيسيال راهو اميري محلي الاسم والله، ربي فضله ان شاء الله.
6: وطبعا العائلة الكل وعزيز خويا في ألمانيا إن شاء الله، زاد إن شاء الله نتلقاو في الصيف الناس الكل، وإن شاء الله نجي نزوروا جوهرة اف ام، وإن شاء الله يا ربي عيد مبروك على الأمة الإسلامية الكل. أنا توا في الإمارات من إمارة دبي، راه ماشي للفجيرة باش نعيد مع أصحابي، نحاول إني نحط حاطين جوهرة والكبش يدور وكل شيء، حابين نعيشوا معكم العيد يعني. أنا فكرة رأي تونس تبقى وحدها رأو في الآخر يعني.
5: أكيد تبقى وحدها، واحتفالاتنا وعاداتنا وتقاليدنا احنا توينسا رأو تبقى تخي سبيسيال، ومش سهل الحقيقة لغالب ذيك هي الحياة المهنية. واحد يحل عينيه في تونس، يكبر في تونس على أجواء سبيسيال، على عادات وتقاليد سبيسيال. دونك إن شاء الله ملموم في الخير يا محمد أنت وصحابك الكل، وإن شاء الله ربي يجمعكم.
6: يعيشك هم مسلمين عليك، هم من المستمعين الأوفياء يعني، حتى في الغربة هنا نحطوا في أبليكيشن يعني الجوهرة. ونحب نقول للناس الكل يعني حبوا بعضكم، شوف الدنيا كيفنية، حبوا بعضكم، عيدوا على بعضكم، المتعاركين يمشيوا عيدوا على بعضهم، راهي الدنيا فيها الموت، راهي الدنيا محلها في تونس، نحاول نكونوا إيجابيين، راهي تونس عزيزة وغالية وإحنا ديما نحبوها، وحتى كان نبدأ بعض راهي ديما في القلب، وفي أي مكان من تونس يعني. في أي مكان من تراب الجمهورية راهو عزيز وغالي، وأنا متأكد المتغربين اللي يسمعوا فيها تو راهم فاهميني وفاهم شنو نقصد يعني.
5: أكيد فاهمينك يا محمد، وحاسين بكم إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وين ما أنتم موجودين مستمعينا في تونس أو في الخارج منها. نشكرك برشا يا محمد، شكرا ليك، وإن شاء الله نشوفوك على خير في صحة وسعادة، وإن شاء الله كما قلت أنت في الصيف تتلموا العائلة الكل وبكلكم تروحوا إن شاء الله وتعديوا وقت مزيان مع العائلة. شكرا ليك محمد، نكملوا مع صابرين توتسويت. أهلا وسهلا يا صابرين.
0: عسلامة
5: عسلامة يا صابرين، شنو حوالك؟
0: عسلامة، شنو حوالك؟ عيدكم مبروك
5: إن شاء الله، كل عام وانت حية بخير يا لله.
0: وانتي زاد ربي يخليك، ربي يعطيك ما تتمنى يا ربي.
5: يعيشك يا صابرين. منين تكلم فينا صابرين؟
0: من زرمدين.
5: من زرمدين، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا الكل من زرمدين لله. اي على شكون تحب تسلمي؟
0: سلم على أم الغالية
5: اي،
0: ونقول لها ان شاء الله كل عام تحيي بخير. طلبتها بكري كان حبيت نعيد عليها نلقاها مريضه.
5: ربي نحكي لك ان شاء الله.
0: امين يا رب. ما نحكيلكش كيفاش ما نجيبش حتى ناكل، فهمت؟ نزرب بحكي الاجواء اللي في الدار لهنا باش نمشي لها.
5: اي
0: نحب نقول لها يا ماما راني جيتك ما نخليكش وحدك
5: ان شاء الله يا رب. اي هي مش بعيدة عليك
0: وربي يفرج عليها، هي مش بعيدة علي، اما ان نحبها كي تسمع هيك تفرح، عندها هي اكل احساس، كي تحس الاحساس هذايا انه حد يسال عليها اكها، وحد يقولها ربي يفرج عليك، حد يطمنها بكلمه طيبه، هي تفرح، هي تصح من داخل. اني نعرف احساسها شنو هو.
5: ان شاء الله يا ربي متاحه بالصحه ان شاء الله.
0: امين يا رب. عايشك يا رب، ربي يخليك.
5: صابرين على شكون تحب تعيط داخل؟ ربي فضل لك الوالده وان شاء الله تمشي لها، وان شاء الله تفرحوا مع بعضكم. سينو شكون عندك هكا بعيد عليك ولا عندك مده ما شفتوش تحب تسلم عليه؟
0: والله اني نحب نعيد على بابا من سليانه، هو نحب نعيد عليه ونقول ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله يا ربي لم شملنا على قريب ان شاء الله.
5: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
0: وصحيباتي زاده وحبيباتي واللي يحبوني برشا.
5: اكيد راهم برشا يا صابرين، وان شاء الله ديما فرحانه لله وصوتك مسموع. شكرا ليك، وان شاء الله ايامك كلها اعياد، وان شاء الله نهارك من احلى واسعد الايام يا صابرين.
0: عايشك يا ربي.
5: عايشك سمية. مازال تليفون اخر؟ لا ما عادش تليفونات بالنسبه للدفعه هذه، دونك نستناو دفعه اخرى. مرحبا بكم على 36 300000 الا 73 275 800. مكملين معاكم المشوار في ايقاع الصباح، صبحيه العيد الكبير اللي فيها برشا حركيه وفيها برشا تنظيم وفيها برشا هكا تليفونات تنوقز ودي نوتيفيكاسيون والكل كل على بعضه. احنا معاكم وين انتم موجودين، وان شاء الله ديما ايامكم كلها اعياد. الكادوات يستناو فيكم في اس ام اس كيما عيد على 85 990.

0: FM.
1: Dites-moi, Nelcom, aïe. على جوهر فام عايدي وسنين دايما إن شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا. المشوار يتواصل حتى للحديش وبالمعلومات باش نفيدوكم لقاية هدايا، خصوصا أنه خليني نقول مش الناس الكل ما فما عدد لبس به متوينسة اللي ضحى وسيبون بعد الإشارة اللي خليناها من عند الشيخ والإمام خالد التلمودي اليوم الصباح، واللي قال أنه ممكن أبغتيغ من ستة متاع صباح نجم نضحيه على روحنا. دونك بدأت تظهر بعض التساؤلات، بعض الإشكاليات، سورتو أنه العائلة تنصية سيبون، يعني بالعين المجردة شافت كما نقولوا الأحشاء والأعضاء الداخلية للأضحية متاحة. شنية المؤشرات التي تعتبر خطيرة؟ شنية الحاجات اللي ندتكتيوها بالعين؟ ولهنا الطب البيطري يقول لنا ردوا بالكم في الحالة هذية، شنو يلزمنا نعمله؟ هذا هو سؤالي اللي نتوجه به للدكتور البيطري، يضيفنا توتسويت على جوهرة فيم دكتور سامي نعيري، اللي نقول له صباح النور، مرحبا بك دكتور، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: نهاركم مبروك.
1: يعيشك سيدي، شكرا لك على التعاون معنا. دونك كما اشرت قبيله شويه دكتور، اغلبيه التوانسه خلينا نقول ضحاو، دونك حلوا العلوش، صلخوه، شافوا الدواره، شافوا الكبده، شافوا الرويري. اعطيني ابرز المؤشرات اللي نجموا ديتكتيوها بالعين وتعتبر خطيره.
2: باهي صباح الخير الساعه، من خلال القناه نتاعكم نحب نقول لكم عيدكم مبروك الناس الكل.
1: شكرا.
2: وكامل فريق جوهرة فام. اولا عندك بالنسبه بعد الذبح فما مراقبه اللي هي بالعين مجرده. اول حاجه عندك اللحم، الكولير بتاع اللحم اذا كان فما معناها كولير اصفر ولا حاجه، هذاك تستدعي انك تتصل باحد الزملاء اللي هم على القائمه الموجوده تول من خلال المندوبيات كلهم هبطت.
1: دكتور كي نقولوا اللحم اصفر ولا مستصفر، يعني ديتاش هكا بقايا
2: لا لا لا لا كولير كولير كولير كولير نتاع من برا في الكل كركات كامله فكولير اصفر يطغى عليها كل لون اصفر. هذيك وقتها لازم تستدعى واحد من الزملاء باش يعينها ويقول لك هذاك ينجم تستاكل، خاطر هو عاده ثم المرض البوصفير هذاك وقتها ينجم ديتكسيون كامله نتاع الوحده بال نتاع الكركاس ما تنجمش تستهلكها. وبعدين نمشوا للاحشاء ولا نتاع الخروف. عندك اذا كان ثم وجود اي طاشات على الكبده ولا اكياس مائيه عندك في الرداء ولا في طاش في الريه، كيف كيف ما تخليهم لازم تستهلكهمش وتشوف اقرب معناها احد الزملاء لازم يعاين كل شيء ويقول لك شنو اللي يستهلك وشنو ما يستهلكش.
1: باهي دنتاش شنو لونهم سي سيمي؟ هنقول لك علاش، على خاطر ساعات يفرقوا ليتاش اللي موجودين على الكبده ومش كيما اللي موجودين على الريه، دونك يبداو كحل، يبداو مستصفرين، يبداو كيفاش بالضبط؟
2: بالنسبه في الكبده يبدو مستصفرين. وفي الفرده يولي كيما الواحدين تاع الماء كشكاير تاع ماء كيما هكا هكا. وعندك في الريه فما طاش كيف منفوخين شويه تلقاهم كولور جري.
1: باهي يكفي وجود طاش واحده على الكبده باش نثبتوا من الصلاحيه نتاعها، والا يلزم مجموعه كبيره من اللي طاش؟
2: حتى طاش واحده تنحيها وكل شيء، اما اذا كان فما اللي طاش هذوك ماذا بك معناها تتصل باقرب بيطري موجود على القائمه.
1: باهي فماش حاجه اخرى؟
2: بالنسبه لذوك هما توا بالنسبه، وعندك بالنسبه في الراس اذا كان لقيت اي حاجه زادك كيما ما تاكلوش خليها ما تنجمش تاكلو
1: حاجه من اي نوع احنا نحبوا
2: كيس ولا كيس ولا حاجه ولا
1: مائيه والا
2: لنفادينيت

0: معناها كيما ال مش كل
1: كيما شنو
0: المفيد اي حاجه مش عاديه معناها تتصل باي بيطري قريب
1: بالضبط. هذا هو المطلوب, واحنا بطريقه هذه نكونوا جاوبنا
0: وهم على ذمتكم ان شاء الله اليوم الناس الكل.
1: يعيشك سي سامي نعيري, شكرا لك على التعاون رغم انت في مهمات صعبه لقيت هذيا في التنقل من عنوان لعنوان اخر. دونك الحقيقه هي مؤشرات تكون ديتكتابل, تكون واضحه بالعين المجرده. دونك ما تبداوش هكا تزيدوا مستمعينا, ونعرف اللي ضحيه عزيزه وانه المجهود كبير وكل شيء, تبداو تزيدوا هكا وتجتهدوا وحدكم, لا توا نقص هذيا وميسالش, حاولوا اذا حاجه لقيتوها خلافا للعاده, خلافا للمشهد اللي متعودين به, خاطر احنا برك الله التوانسه باغ اكزومبل العصبان والدواره مش اول مره باش نعملوه, دونك موجود في عاداتنا الغذائيه, نعرفوا كيف نيه الدواره السليمه, كيف نيه اللي لا, كيف نيه الكبده السليمه, كيف نيه اللي لا, كيف الرواري. وإذا عندكم أي شك حاولوا أنه تخليوا الاجتهاد للطبيب البيطري المختص, هو اللي يدلكم بيان سور. قائمة في الأطباء البيطرة المتطوعين بالنسبة لليوم وغدوة, تلقاو كل التفاصيل موجودة على موقعنا www.jawharafm.net. شكرا لك مرة أخرى سي سامي نعيري, طبيب بيطري, عطيتنا المؤشرات اللي تعتبر خطيرة بالنسبة لاستهلاك الأحشاء أو الأعضاء الداخلية للأضحية. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت, وميسالش ساعات راهي معلومة تكون معروفة ما كي نذكروا بها, نزيدوا نأكدوا على قيمة السلامة الصحية متاع الأضحية متاعنا, على خاطر كيف تستهلكها أنت تنجم لقدر الله توصلك الأمراض وتكون تتعدي بها بطريقة سهلة برشا. بيان سور من غير ما نوصيكم على إلقاء الفضلات, هذيا راهو يلزم يكون بعناية شديدة وشديدة جدا. البلديات ما قصروش في ال 48 ساعه اللي تعديت, دونك برشا بلاغات, برشا توصيات الحقيقه من عند البلديات, فماذا بينا نلتزموا بها على خاطر زاده نظافه المحيط نتاعنا في الايام القادمه بعد ما نكملوا الاضحيه, بعد ما نكملوا الاجواء هذه نتاع العيد الكبير, راهي عندها دور كبير وكبير برشا, خصوصا انها باش تزامن مع ارتفاع في درجات الحراره, وخصوصا انه ما شاء الله في تونس الحيوانات يعني موجوده بارتو, دونك لازمنا وياكلوهم ويستهلكوهم فاسيلمون, بعد العدوى تنتقل للإنسان ونسيس رواحنا. وإن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى, ما زلنا معاكم حتى للأحداث, بعد شوية الموجز باش يكون اقتصادي مع أشرف من عبد السلام, وأكيد مجموعة من الأخبار الاقتصادية تتزامن مع تاريخ اليوم الأربعة 27 ماي 2026 الموافق للعاشر منذ الحجة 1447 الهجرة. كل التفاصيل على رأس الساعة, خليكم معنا.

0: فرحتي فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا لبعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم ما تكمل كان بيكم بمساهمة
1: تريزي برومو اوتيل جرين جولف ياسمين الحمامات اوتيل سيزار بالاس سوسا جاليريا بوينتين بينك اند جراي ام جي يفرح قلبك كل يوم حنب على البارك القنطاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
3: تصور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
4: مع توكنات كل طرح كرة تدارت والستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توكنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توكنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توكنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
5: توب نت very fiber people.
6: جوهرة
2: FM publicité.
0: جوهرة FM
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
7: في عيدي وسنين دايما على جوهرة فيم والأولوية ديما لمستمعينا ومواطنينا في الخارج. وسعيدة جدا باستقبال شيمة من ألمانيا. أهلا وسهلا يا شيمة.
8: عسلامة، مرحبا بكم.
7: شنو حوالك يا شيمة؟ وإن شاء الله كل عام وانتي
8: بخير. إن شاء الله عيدكم مبروك. عايشك إن شاء الله كل عام وانتم بخير. بدك تكون
7: ألو شيمة،
8: نسمع فيكم. عسلامة،
7: مرحبا بك يا شيمة. شيمة توا في ألمانيا
8: فيكم.
7: ولا في تونس أنتي؟
8: توا في ألمانيا.
7: على خاطرك إني رجعت وعطيتك الأولوية يا شيمة.
8: عايشك ربي يخليك.
7: عايشك يا عايشك يا لله. مرحبا بيك شيمة. أعطينا الأجواء عندك، وين أنت موجودة ساعة؟
8: الأجواء مازالت ما بداتش، خاطر احنا توا باش ننتقل لدار رحماتي اللي هي لهنا وباش نمشيو نعملوا الأجواء غادي.
7: هيا بيه، دونك فما فرصة إنه العائلة تتلم كما نقولوا، عائلة موسعة، وتفرحوا إن شاء الله مع بعضكم.
8: أكيد يا حماتي لهنا باش نعملوا معاهم المشوى من بعد، معني جو كبير في ألمانيا كما في تونس، ما كمام نصنعوا جونا.
7: معنى حدك حد المشوى، ما فماش عصبان وما
8: حد حد فماش حد حد
7: برا يا شي ما جيت هنا ممنوع
8: جيتني خفيفة ما فماش دوارة فما حد شيء.
7: صحة وفرحة يا شيمة، الفايدة في اللمة والفايدة في قلوب الفرحانة.
8: أكيد أكيد
7: أكيد. أي شيمة نخلي لك المجال ملا تسلم على العائلة الكل في تونس.
8: نسلم على عائلتي الكل في نتيدة، تحديدا جقرنية ولاية سوسة، فمي شيحي اللي هي عائلة بابا، وفمي تومي اللي هي عائلة أمي. نقول إن شاء الله كل عام وأنتم بحي بخير. أكيد يسمعوا فيا خاطر ديما جاورة فين تتحط عنا نهار العيد. إن شاء الله.
7: شيماء الصوت الريزو قاعد يقص عليك شوية يا شيماء.
8: تسمعوا فيا؟
7: عاود عاود الديديكاس نتاعك عاود.
8: قلت لك نسلم على فمي شيحي في الجرنية من فيدا ولاية سوسة. تسمع فيها؟
7: اي معاك يا شيماء معاك.
8: وفمي تومي اللي هي عائلة امي في فيدا، اكيد يسمعوا فيها خاطر كل نهار عيد لازم تتحط جورة في ايه معنا، دونك اكيد يسمعوا فيها. ان شاء الله كل عام هما حيين بخير
7: ان شاء الله.
8: وسنين دايما
7: ان شاء الله يا ربي، سنين دايما على عائلتك الكل في تونس وفي المانيا زيدا، وان شاء الله عام الجاي تلموا الكل مع بعضكم وتعيدوا في تونس ان شاء الله.
8: ان شاء الله ان شاء الله. عايشك ربي يخليك.
7: شكرا لك يا شيماء، يعطيك الصحه. استقبلوا مع بعضنا. شكرا سهام، اهلا وسهلا.
9: اهلا عسلامه.
7: عسلامه يا سهام، ان شاء الله سنين دايما.
9: عايشك عليك مبروك، كل عام وانتم حيين بخير.
7: وانتي بالامثل يا لاله. سهام منين تكلم فينا؟
9: تكلم فيك سيدي عبد الحميد.
7: مرحبا بك يا سهام.
9: عايشك بي اكثر.
7: الاجواء بدات ولا ما زالت؟
9: بدينا ان شاء الله.
7: من حش بيه حسيتك هكا رغم الاجواء بدات، حسيتك هكا تعبه شويه ولا هكا فاشله شويه؟ لاباس سهام؟
9: لاباس عايش لاباس الحمد لله.
7: اسمع اليوم سهام كما قالت لي واحده من صاحباتي، قالت لي نهار اليوم كان لازم نشربوا له الفيتامينات، قالت لي على المجهود اللي يستنى فينا. اي سهام، على شكون تحب تعيد لليل؟
9: والله نحب نعيد على ولدي اليوم عيد ميلاد وعمل 11 عام ونقول له كل امان الله وكل عام وانت طيب كثير وان شاء الله عقبال 1000 سنة. ونعيد على اختي في كندا ورجلها وصغارها. ونعيد على الفاميلي كلها في كيف والله ان شاء الله كل عام تحيين كثير. ونعيد عليكم انتم وان شاء الله محسن الى احسن ان شاء الله اليوم تلقين.
7: يعيشك يعيشك يا سهام وربي فضل لك امان الله وان شاء الله ايام وحياته كلها فرحه وكلها اعياد لنا. شكرا لك ان شاء الله سيدي معليكم الكل مستمعينا. نكملوا بالموسيقى توتسويت بعد شويه موجز لاخر الاخبار بشي قدم هنا اشرف من عبد السلام. نخليكم مع احمد سعد بعد شويه امنا فاخر ونرجع نكملوا معكم ساعتنا الخامسه والاخيره من عيادي وسنين دايمه.
10: اتدري لفرحتي كم صوت

0: Troškor, uvede to pod tánby. Na Mikrožovara Chlábranarajik. Chlábranarajik. Kell Mikrožovarán a 29 mémie, ou elle, 73 000.
1: العيد حنا باع البارك عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو وعيد السناك كيما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل ايام العيد تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا باع البارك حنا باع البارك جنى للصغار ومتعة للكبار
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن
3: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات السيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور إلكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء مونوبري ديما مع
0: جوهرة بوبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
5: مرحبا بكم دعاة المصالح والبيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية المواطنين للالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك قصد ضمان سلامة الأضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل. الوزارة أكدت ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية ذبح الأضاحي واستعمال أدوات حادة ونظيفة مع الحرص على أن تتم العملية في أماكن مهيئة وواسعة وبعيدة عن مصادر التلوث والاستعانة بشخص يتقن عملية الذبح ويحترم شروط حفظ الصحة. المصالح والبيطرية أوصت أيضا بالتثبت من سلامة اللحوم بعد الذبح وعدم خلط الأحشاء والأعضاء في نفس الأواني ووضع الأحشاء مباشرة في الثلاجة على درجة 4 درجات مع عدم غسل السقيطة بالماء وتركها معلقة في مكان مهوى لمدة لا تتجاوز الساعتين إضافة إلى احترام قواعد حفظ اللحوم بالتبريد وعدم تركها في درجات حرارة مرتفعة. المصالح والبيطرية شددت أيضا على أهمية توفير الظروف الملائمة لإيواء الأضحية قبل يوم العيد من حيث النظافة والتهوية وتوفير الماء والعلف الكافيين مع تجنب إرهاقها أو تعريضها لأشعة الشمس المباشرة. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية نشرها أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي إضافة إلى تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. الديوان أوصى أيضا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. ختاما وفي أخبارنا العالمية اتهمت إيران واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب إيران وتوعدت بالرد. عن متابعة وللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: جوهر FM تندنس
7: برعاية
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
10: أريدو طور عالمك
11: ما
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. قبل ما نحكي لكم على اخر الاخبار التقنيه والتكنولوجيه، نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله عيد اضحى مبارك للجميع، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لحجيجنا الميامين، وان شاء الله يرجعوا الى ارض الوطن غانمين سالمين لاباس عليهم وفي صحه جيده. جولتنا اليوم في طوندونس باش تهزنا الى ماليزيا، وين قاعده تحضر باش تبدا تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، وين بش يدخل قرار حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي عمرهم أقل من 16 عام حيز التنفيذ اعتبارا من نهار الاثنين القادم، يعني 1 جوان 2026. القواعد الجديدة تلزم المنصات الكبرى كما ميتا اللي عندها فيسبوك انستغرام، منصات أخرى كما تيك توك ويوتيوب، باش يطبقوا أنظمة صارمة باش يتأكدوا من أعمار المستخدمين، وحسب اللوائح الجديدة اللي عمرهم أقل من 16 عام مهمش باش يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة على منصات التواصل داخل ماليزيا، باش يتم طلب من المستخدمين الحاليين تأكيد الأعمار متاحهم عبر آليات تحقق رسمية تعتمد مثلا على بطاقة التعريف وإلا وثائق معتمدة من جهات مختصة، وباش تجبر المنصات على منع أي مستخدم يفشل في اجتياز عملية التحقق من الوصول إلى الخدمات متاحها. القرار الماليزي هذا جاء بعد موجة عالمية متزايدة لتقييد استخدام القصر لمواقع التواصل الاجتماعي. أستراليا مثلا سبقت ماليزيا في إقرار قانون مشابه، دول أخرى كما مثلا يونايتد كينغدوم ولا إسبانيا قاعدين يتخذوا في خطوات مماثلة، ورغم قرب موعد التنفيذ الحكومة الماليزية عطت مهلة إضافية معقولة لشركة التكنولوجيا باش يطبقوا أنظمة التحقق من العمر بشكل كامل، لكن هل المدة الزمنية هذه ولا المهلة الإضافية المعقولة ما قالوناش قداش بالضبط. دونك هذا شو اللي عنا اليوم في تندنس، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. في الأمان.
11: كامل فريق جوهرة FM يتمنى لكم عيد اضحى مبارك.

0: الكبشيدور الكبشيدور وكلونا الطاقة يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة يا عطار يا فواح أعطينا فيحة غلمية يا خضار يا خضار أعطينا الخضرة الشتوية يا فحام يا فحام أعطينا فحيمة ذروية في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة هاي حضرت عصبة بالجلجلان معشوشة فيسع فيسع انهراح وجيبها لنا كالتفاح يا مبروكة
1: أنعم سيدة أنعم سيدة
0: ازرب ازرب حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب منها فطوري منها عشايا وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم العيد الكبير الله يبقيه ما أظلم صباحه

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
3: كامل فريق جوهرة أفلام يتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
4: جوهرة
5: عشرة وثنين وعشرين دقيقة على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد في عيدي وسين دايما. إن شاء الله عيدكم مبروك، الناس الكل معاكم في إيقاع الصباح في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مرة أخرى مستمعينا، شعائر ديننا الإسلامي مزيانة برشا، تعبير على الفرحة والابتهاج زادة حاجة ياسر حلوة. وبطبيعة اللي احنا نهني وبعضنا راهو هذايا أحياء للسنة النبوية الشريفة في تبادل الدعاء بالقبول والمغفرة. هذاك علاش تليفوناتكم ما زالت متواصلة وما زلنا نستقبلوا أصواتكم في المباشر. وتوتسويت معنا ليلى. أهلا وسهلا يا ليلى. مرحبا وان شاء الله سنين دائمة.
6: سلام العام وانتم حيين بخير جورا فيم. شاء الله أتمنى لكم كل خير وسعادة. شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول. تحية الفريق الكل في جورا فيم وحوت عليكم. إن شاء الله كلها حطوا لي نجلة تنسية الحوت الحوت ناديها لكم.
5: إن شاء الله.
6: وفيزة محرزة على محمد صلى الله عليه وسلم، نهديها للتوينس الكل.
5: يعيشك يعيشك يا ليلى، شكرا ليك ومرحبا بك معنا ديما. نسمع صوتك في المناسبات السعيدة. دونك ليلى مستمعة وفية لجوهرة فيم، باش نعطيك نسمع فيك يا ليلى. تفضل. اي تفضل.
6: نحب نسلم على جدايدي الكل كبير وصغير. ان شاء الله عيدهم مبروك، وان شاء الله ربي يعطينا الصحه والعافيه ويعطينا البركه ويعطينا الخير. وان شاء الله اللي عنده ربي يزيده، واللي ما عندهش ربي يعطيه بجانبي. ان شاء الله كل مريض يا ربي يشفيه، واللي ماتوا ربي يرحمهم. ونحيي الجيش والامن والشرطه. ان شاء الله عيدهم مبروك، وان شاء الله السي قيس سعيد ان شاء الله عيدهم مبروك، وان شاء الله الحجاج يمشوا سلمين يروحوا سلمين. ان شاء الله عيدهم مبروك. نهدي لهم تعزين الحداد صلاه وسلام نهديها لهم، وان شاء الله ربي ينجح البكالوريا يا ربي والاستزيام والكل. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله فلسطين تنتصر، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ربي. ان شاء الله تونس بخير يا ربي.
5: نسيت حتى حد لله. مشكورة جدا على رحابة صدرك وعلى قلبك الكبير، وإن شاء الله أيامك كلها فرحة وأعياد يا ليلى. شكرا ليك وإن شاء الله نهارك زين. نستقبلوا مع بعضنا راضية. أهلا وسهلا يا راضية.
7: ألو عسلامة. كل عام وانت حي بخير.
5: إن شاء الله سنين دايمة عليك وعلى عائلتك وكل أحبابك. مرحبا
7: يعيشك يا سنة ديما منورتنا.
5: شكرا ليك يا راضية. هاي يا راضية، كيفاش الأجواء عندك إلى حد الآن؟ توصف لي شوية.
7: والله نوصف لك إيه؟
5: أي؟
7: والله قمت ساعتين عملت قيام الليل. من بعد مشيت عملت ماني حضرت خبزة في الكوشة. من بعد مشيت للجامعة. ومن بعد جيت هنا ماني قاعدين وكور ماني نحضر ديجاني حضرة صلاتة مشوية مبارح. اي صلاتة مشوية ديك مبارح وطاو نعمل شنو نعمل صلاتة خضرة وش نبداو نشوي.
5: ان شاء الله ان شاء الله ديما فرحانين يا لله. ما نعرفش راضية قلت كلمة انت ما نعرفش كي سمعت بالغلط، قلت قمت الساعتين هكا.
7: اي ساعتين. ساعتين.
5: يعطيك الصحة يا ليلى. ما يا راضية معناها تاني نخدم فجر وما قمش ما ساعتين.
7: والله ساعتين. والله قمت ساعتين.
5: يشدك صحة بدنك يا لله. علاش ليه؟ هو نهار في العام راهو ميسير.
7: هو نهار في العام وجا نقول لك دعاء مستجيب.
5: ربي يتقبل منك ان شاء الله.
7: واحد عايشك ان شاء الله منه ومنك ومنك ومنك صالحة.
5: يا راضية، على شكون تحب نسلم؟
7: باش نسلم بربي أول واحد هو حفيدي اللي أغلق البارح عيد ميلاده عام.
5: ربي يفضل ان شاء الله.
7: يوسف. وحفيدتي دانا. وحفيدتي جانا. وحفيدي عامر. ونسلم على معناها نسابي زوز. ونسلم على راجلي اسمه عمر الزاق. ونسلم على سلفي. ونقول سلفتي ان شاء الله بدو بكمال عن عرس بنت سلفي نحضرولها قريب بينتو. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
5: وانت زيدا يا راضي، يا ربي يفضل لك العائله الكل ويفضل لك
7: يعيشك والبنات بربي اي وعبير وامير وكل من يعرف راضية وانت سناء وكل جوهرة.
5: شكرا لك يا راضية، شكرا لك، عايشك برشا وان شاء الله ديما فرحانة يا لله، وان شاء الله ديما العائلة موجودة دونك تكون متونسة بهم والأفراح ديما ان شاء الله في دياركم. مشوارنا بشي تواصل توت سويت مع الموسيقى بيان سور، أجواءنا تونسية احتفالية 100% مع الزيارة بعد ما نذكركم بالكادوات اللي يستنيو فيكم. وبعد لحظات زيدا باش نعملوا عملية القرعة الإلكترونية، دونك عندكم ويكاند في أوتيل جرين جولف ياسمين الحمامات من أهداء تونيزي برومو، عندكم مونجيلا من أهداء سيتي واتش، عندكم باتور أوميكس من أهداء أم جي، أم جي فرح قلبك كل يوم، باس قيمته 50 دينار من أهداء حنا بعلى بارك داشا قيمته 100 دينار من أهداء بوتيك بينك أند غراي، دونك أبيمون فام إي جون في، وعندكم إكيليبراج دو بنو من أهداء سامز بنوماتيك على ذمتكم السيرفيس هذايا بيان سور باش تعملوا لونتروتيان اللازم لكراهبكم وللميكانيك بصفة عامة، دونك تبعثوا اس ام اس فيه أ كيما عيد على 85 990.

0: Ήρθε.
1: Τι του μενέλκομ, αίτσαϊ. رجعنا لكم في عيدي وسنين دايما على جوهرة فام إن شاء الله عيدكم مبروك المساحة التنشيطية الأولى على موجاتنا بمناسبة عيد الأضحى بديناها مع بعضنا من 6 متاع صباح وتواصل معكم حتى اللحظة هذية بيان سور وعدناكم بالكادوات وأحنا عند وعدنا يلزمنا نوفيو به بيان سور الكادوات وعملية القرعة الإلكترونية ومجموعة من الأسماء والمستمعين اللي كان عندهم نصيب معنا في المساحة الأولى هذية سينو ما تقلقوش رواحكم الكادوات ما زالت متواصلة طيلة النهار كامل تبعثوا في أي وقت SMS في آكي معيد على 85-990 ويكاند في أوتيل جرين جولف ياسمين الحمامات من أهداء تونيزي برومو من نصيب أسمى عبدالله من الزهرة إن شاء الله ألف ألف مبروك يا أسمى مونجيلا من أهداء سيتي واتش من نصيب ثوريا بوكتف من قصر هلال إن شاء الله ألف مبروك يا ثوريا باتور أوميكس من أهداء أم جي من نصيب مجدي بنور من قصر هلال إن شاء الله ألف مبروك الباس اللي قيمته 50 دينار الحنبع البارك من نصيب فات بن علي من القلعة الكبيرة إن شاء الله ألف مبروك يا فاتن البوندا شاب قيمة 100 دينار من أهداء بينك أند غراي من نصيب جميلة سبيعي من القيروان إن شاء الله ألف مبروك زادة حتى أنت يا جميلة ونختموا مع آخر كادو بالنسبة لليوم اللي هو إكليبراج دو بنو من أهداء سامس بنوماتيك دونك من نصيب ضياء زرلي من طبولبا إن شاء الله ألف مبروك يا ضياء ليك والكل الفايزين معانا اليوم في الماتينال صبحية العيد على جوهرة فام شكرا ليكم الناس الكل اللي تبعتونا من ستة حتى التوا أخبارنا متابعاتنا لديديكاس متاعكم زادة موثقين على صفحة رسمية جوهرة فام على الفيسبوك ليكيب الكل تسلم عليكم ليكيب الكل تتمنى لكم كل الخير والصحة والسعادة باسمي وباسم عبد الحميد بالعجوزة اللي رافقنا اليوم في الديجيتال سمية صغير في الإخراج التقني جمال بقديدة في التنسيق العام في ستاندار شكرا ليكم ليكيب وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم إن شاء الله أيامكم كلها أعياد إن شاء الله أيامكم كلها فرحة مستمعينا البرامج متواصلة عندكم من الحتيش حتى النصف نهار ساعة من الموسيقى نون ستوب على جوهرة فام وأكيد باش تكون 100% إيقاعات احتفالية تونسية إن شاء الله أعيادكم متواصلة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير باي باي

0: دي. لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. أعلن سجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي بداية من 1 سبتمبر القادم، في إطار توجه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية، ستمكن الممثل القانوني من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت. وأشار السجل لأنه لتفعيل هذه الخدمة يتوجب على الممثل القانوني التنقل مرة واحدة إلى أقرب تمثيلية السجل الوطني للمؤسسات لاستكمال إجراءات فتح الحساب. الخزانة الإلكترونية للمؤسسة تمثل وتتمثل في شكل حساب رقمي وحيد ومؤمن يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتمادا على المعرف الوحيد للمؤسسة أو ما يعرف بالبتيندا، ويتولى التصرف في هذا الفضاء شخص طبيعي واحد يتمتع بالصفة القانونية على غرار الوكيل أو الممثل القانوني أو من ينوبه بتوكيل خاص. وتتمثل أبرز الخدمات والامتيازات التي تتيحها المنصة في النفاذ الدائم والمجاني مع إمكانية الوصول الفوري والدائم إلى كافة بيانات وملفات المؤسسة، إضافة إلى استخراج نسخ رقمية في أي وقت. هذا وتتيح أيضا المنصة الإيداع والتحين الرقمي والقيام بجميع العمليات الإدارية عن بعد على غرار تحين المعطيات وإيداع العقود وإيداع محاضر الجلسات عبر آلية الهوية الرقمية. وفيما يتعلق بإجراءات تفعيل الخدمة، فيتعين على الممثل القانوني للمؤسسة التوجه ولمرة واحدة إلى أقرب شباك تابع للسجل الوطني للمؤسسات مع الاستظهار ببطاقة تعريف وطنية لتقديم وتحين بيانات التواصل الخاصة بالمؤسسة مثل رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني. ويتمثل الإجراء الموالي في تسلم وإمضاء الوصل الخاص والشروط العامة المتعلقة باستعمال الخدمة والحصول على الوثيقة الرسمية التي تحتوي على اسم المستعمل وكلمة العبور. وتتضمن المرحلة الموالية تفعيل الحساب بعد استقبال رقم سري عبر الهاتف الجوال، ثم تغيير كلمة العبور الأولية لضمان سرية الحساب، تليها الانطلاق الفعلي في استغلال الخدمات الرقمية المتاحة. قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إن إفريقيا لا تعوزها الأفكار، غير أن غالبية المشاريع لا ترتقي لمستوى القابلية للتمويل البنكي، حيث لا ينجح سوى مشروع واحد من كل 10 في النفاذ إلى وصول إلى الإغلاق المالي. المتحدث أشار إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية ما زالت عالقة فيما يعرف بالحلقة المفقودة، أي أنها أكبر من أن تستفيد من التمويلات الصغرى، وفي الآن ذاته هي أصغر أو أنها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأنظمة البنكية التجارية. ختاما وفي أخبارنا العالمية، شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء للاحتلال شملت عشرات البلدات جنوبي لبنان حسب ما أفاد تقارير إخبارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كان الفريق جوهرة FM يتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: جوهرة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: FM.
1: Teď mi nejlkom a jít sají.
2: Kulli har şu an 0 20 fi plastik. 0 20 fi plastik. تسمو
3: وياج فواياج مع وليد بسباس
4: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
3: على جوهر اف ام
2: على جوهر
5: اف ام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
6: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
7: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
8: مرحبا بكم في تونيزي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
9: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري والبداية بالعالم. بمناسبة عيد الأضحى، منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية. ومئات الفلسطينيين يودون صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المساجد المدمرة. في تفاصيل أخبارنا، دعا الطبيب والمختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاجي إلى حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملا أساسيا لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذرا من قلي اللحوم لما يسببه ذلك من ارتفاع في نسبة الدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشي المعتدل دون حرقها. وحذر المختص من الإفراط في تناول اللحوم الدسمة لما تسببه من ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضارة، بما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وتجلطات الشرايين وارتفاع ضغط الدم، مبرزا أن الإكثار من البروتينات قد يرهق الكلى ويؤدي إلى ارتفاع نسبة البروتين في البولة وصولا إلى القصور الكلوي. وفيما يتعلق بمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، شدد الحجاجي على ضرورة تفادي النشويات والسكريات والخبز الأبيض والمعجنات باعتبارها ترفع مستوى السكر في الدم مقابل الأكثر من الخضروات التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، مع الحرص على مراقبة نسبة السكر في الدم بعد الوجبات للتأكد من استقرارها. المتحدث دعا مرضى ضغط الدم إلى التقليل من استهلاك الملح واللحوم الغنية بالدهون والشحوم لما في ذلك من تأثير مباشر على ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته، مؤكدا أهمية متابعة الضغط بصفة دورية خلال فترة العيد ومراجعة الطبيب عند الحاجة لتعديل العلاج، وهو ما ينطبق أيضا على مرضى السكري. وأوصى بالتقليل قدر الإمكان من استهلاك الأحشاء والوجبات الدسمة على غرار الكبد والكلى وأطباق الكمونية والكسكسي بالعصبان لما تحتويه من نسب مرتفعة من الدهون والبروتينات. سياقا متصل، دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس بمناسبة عيد الأضحى إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. شددت المنظمة اليوم في منشور على منصة الفيسبوك على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النية وفصل اللحوم النية عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع. المعهد الوطني للتكوينات البيئية المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. وتعد جلود الأضاحي موردا اقتصاديا هاما يمكن تثمينه واستغلاله في العديد من الصناعات على غرار صناعة الجلود والأحذية والحقائب والمنتجات التقليدية بدل رميها وتحويلها إلى نفايات تضر بالبيئة والصحة العمومية. المعهد الوطني للتكوينات البيئية حث في هذا الصدد على تجنب رمي الجلود في الطبيعة أو مع النفايات المنزلية وتنظيف الجلد من الشوائب والمحافظة عليه قدر الإمكان ووضعه في أكياس مخصصة وتسليمه لنقاط الجمع المعتمدة إلى جانب المساهمة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع. أدى فجر اليوم مئات الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المساجد وفي العراء بقطاع غزة، وذلك إثر قصف الاحتلال مبنى بمنطقة الرمال مساء أمس مستهدفا سوقا مكتظة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. ومن وسط صلاة عيد الأضحى المبارك، نقل عدد من الصحفيين الفلسطينيين بينهم مصعب الشريف ومحمود العمودي معاناة أهالي القطاع.
2: صباح والعام وانتم بخير، غزه وانتم بخير، هي سادس عيد على غزه والوجع لسه موجود، المزازل بتفتح ولا الموت وجه. جينا نوقف صلاه عيد الاضحى وراجعين على مستشفى خلف الشفر ونوصل صلاة الجنازة على ست شهداء ارتقوا الأمس. العيد هذا فرحة أطفال وفرحة النساء وفرحة الشباب وفرحة الكل بغزة. العالم كله بيحتفل بالعيد إلا غزة. الناس اللي انتم شايفينها جاية تحضر صلاة عيد الأضحى وفرحة عيد الأضحى، هذول الناس مش عايشين في الصور ولا عايشين في البيوت. هذول الناس طالعين من خيامهم وراجعين لخيامهم زي ما انتم شايفين. الناس بتحاول تبحث عن اي اشي يحسسها ان احنا في حياة ان احنا بنعدين، لكن معاملة الاحتلال لنا وصمت العالم لنا مش قادرين نستوعبه.
3: هنا ارواح ذائبة وقلوب محترقة لكنها تصر على تعظيم شعائر الله في هذا اليوم المبارك وسط غزة. ليس من بينها إلا من شعر بفقد أو حزن أو ألم أو وجع، لكنهم ما زالوا يعلي صوت التكبير في هذا اليوم على الفرج يكون قريب. في غزة الأضحية تختلف عن كل مكان، الأضحية بدماء أبطالها ورجالها وبناتها وشبابها وأطفالها وكل من فيها. لا تقولوا لنا كل عام وأنتم بخير فلسنا بخير، إن أردتم أن تستمعوا للحقيقة فلسنا بخير منذ 3 سنوات، والله لسنا بخير أمام أعين أمة عاجزة نائمة متخاذلة. سنبقى بقلوب متعلقة بالله عز وجل نحسن الظن وننتظر الفرج. أما لا تقولوا لنا كل عام وأنتم بخير ونحن على أعينكم نموت. شوارعكم تغرق بدماء أضحياتكم، وشوارع أهل غزة تغرق بدماء أطفالها ونسائها وقادتها ورجالها وكل من فيها.
1: ختاما، شهدت فجر اليوم مناطق متفرقة من لبنان غارات الاحتلال عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء من كيان الاحتلال شملت عشرات البلدات جنوبي البلاد حسب ما ذكرت تقارير إخبارية. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: نهار وثمانية دقائق، مرحبا بكم في أنفو سبور، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. البداية بأخبار المنتخب التونسي اللي واصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة تبرقة بحضور 25 لاعب بعد وصول ريان اللومي وحازم المستوري، وستكتمل المجموعة ظهر اليوم بالتحاق اللاعب علي العبدي. كما قرر الإطار الفني والإداري للمنتخب أن تكون كامل حصة تدريبية مساء غد مفتوحة لوسائل الإعلام. مع المنتخب التونسي اللي باش يواصل التربص في تبرقة لنهار الجمعة 30 مايو، بعدها يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابلة ودية نهار 2 و1 جوان ضد منتخب النمسا 8 غربا، ونهار 3 و2 جوان منتخبنا يسافر لبلجيكيا وين باش يلعب آخر مقابلة ودية قبل كأس العالم نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكيا. نحكي على نهائي كأس تونس و23 ألف تذكرة في مباراة النهائي بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي اللي باش تلعب نهار الأحد 31 مايو 4 العشية بملعب حمادي العقربي برادس. 10,000 تذكرة لكل فريق و3,000 تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم. كيفاش باش يتم بيعها؟ بخصوص الترجي الجرجيسي 7,000 تذكرة تباع في جرجيس و3,000 تذكرة تباع إلكترونية، والترجي الرياضي التونسي كل التذاكر تباع على سيت سكرتي بوانتيين في انتظار تحديد موعد وبيع أسعار تذاكر النهائي، ومنتظر أن تنطلق غدوة تذاكر نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. الثانية تدار مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائرة نهار الجمعة 29 مايو 4 تاع العشية بملعب مصفى بن جناد بالمنستير. نذكروا أنه أمل حمام سوسة تصدر المجموعة الأولى وصعود لرابطة المحترف الأولى، كذلك تقدم ساقية الدائرة كانت تصدر المجموعة الثانية وصعود لرابطة المحترفة الأولى. بخصوص التذاكر، تخصيص 500 تذكرة لكل فريق وسعر التذكرة 20 دينار، منتظر أن تنطلق بيعها غدوة ولا اليوم العشية تنطلق بيع تذاكر مقابلة نهائي الأبطال بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائرة. كما قلت، تخصيص 500 تذكرة لكل فريق، والمقابلة باش تتلعب نهار الجمعة 29 مايو 4 تاع العشية بملعب مصة بجنات بالمنستير. بخصوص المباراة اللي حددت البراج المرحلة الأخيرة للصعود إلى رابطة الثالثة والورقة الأخيرة ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائرة، المقابلة باش تكون بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف، باش تلعب نهار السبت 30 مايو 4 تاع العشية بملعب الأولمبي بسوسة. بخصوص حضور الجماهير، المقابلة باش تدور دون حضور جمهور في نهائي القمة من أجل الورقة الأخيرة للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. كيفاش ترشحوا لزوز فرق؟ حملان كان فاز على مستقبل قصرين هدف لصفر، والملعب الجيبسي كان فاز على اتحاد تطاوين هدفين لصفر، لما ستكون الورقة الثالثة للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. حددت اللجنة الانتخابية لريال مدريد يوم الأحد 7 جوان 2026 موعد رسمي لإجراء انتخابات الرئاسية التي ستشهد مواجهة مباشرة بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه رجل أعمال الإسباني إنريك ريكيلمي. وبذلك كما قلت نهار الأحد 7 جوان باش نعرفوا شكون باش يكون رئيس لريال مدريد، وبعدها يتحدد المدرب إما مورينو مع فلورنتينو بيريز أو يورغن كلوب أو راول غونزاليس مع الرئيس إنريك ريكيلمي. كما قلت هلا حد 7 جوان باش نعرفوا شكون باش يكون رئيس لنادي ريال مدريد الإسباني. اليوم يتلعب نهائي المؤتمر الأوروبي الكونفرنس ليغ 8 تاع الليل، كريستال بالاس الإنجليزي يواجه رايو فاليكانو الإسباني، مقابلة باش تلعب في ريد بول أرينا في لايبسيش بألمانيا. كما قلت القمة المرتقبة نهائي المؤتمر الأوروبي 8 تاع الليل، كريستال بالاس ورايو فاليكانو. هذه أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاوها على استثناء جورف بونت.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: حرنجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا لبعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. ما تكمل كان بيكم. بمساهمة
1: تريزي برومو اوتيل جرين جولف ياسمين الحمامات اوتيل سيزار بالاس سوسا جاليريا بوينتين بينك اند جراي ام جي يفرح قلبك كل يوم حنبال بارك قنطاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد. دقيقة أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايما. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. برمجة خاصة سبيسيال تكون تزامنا مع أول أيامات العيد الكبير، إن شاء الله بالفرحة، إن شاء الله باللمة، إن شاء الله هكا بريحة المشوي اللي تعمل الكيف. أنا جيت بحدا جهين تو هكا طليت عليها قلت لها والله التولة شميت حتى الطرف مشوى بحدينا ما شميت حومتك أنت ما شاء أنت وقت جيت تخدم جيجي لحديش دونك لحديش الأمور واضحة وريحة المشوى هذا أي والله شيء ذيك علاش قلت لك انا بحذي ما شميتش ريحه المشوى. اي نعملوا مشوى تو في الراديو اي نعملوا الامبيونس ونعملوا الجو. تحيه لكم وتحيه لكل هكا ما نختار موجتنا مشي تونس معانا ديما على جوهره فيم وجوهره فيم تي في. بما انه قلت جي خلينا نقولها يا لله ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائما. جهن رحومه تحيه ليك وتحيه للعائله الكل. ما نعرفش الاجواء خليتهم هكا على قدم وساقه دونك ان شاء الله يكونوا مستمتعين. البنوته زوز بنوتات عاد وكل اي والبوغوس نقولوا احمد سيسا احمد دونك قولوا له يا احمد يا احمد خليك مع الوالد هكا وعاونه وحرك معاه مشاش وين مشي لدار رياتو اللي هي ماماتك ربي يفضل هيل ربي يفضل هيلك عاملين جو مشوى توا شموا في ريحه المشوى توا اجواء تعمل الكيف مقله مش مقله عتليه عتشميه قلايه وشواية. فما كل الزجديدة اللي ياخذوها الصغيرات نعرف عندك بنوتة صغيرة كزجديدة صغرون هذيك باش وعندها شوايتها وحدها الله الله على الجو والله الله ان شاء الله ديما فرحانه يا لله. تحيه زده عبد الحميد بالعجوزه اهلا وسهلا يا حميده ان شاء الله عيدك مبروك سنين دايما. سلموا على الوالده سلموا على الوالد العائله الكل دوك خليتهم يحركوا خليتهم رقدين انت من الصباح وقت جيت تحسني جاي نبونتي انا الجماعة وقت جيت ستة ونص جيت ستة ونص دونك مازالوا جماعة مازالوا دونك حميدة راهو مريقل أنا أمور واضحة لاهين بيه ما شاء الله عاملين أمبيونس احنا زادة في البلاتو وقت ناقص جوستك الحركة والبركة وشوية الحمك وكبدة وقلية دونك إن شاء الله وقتش تكمل قلت لك جاي نبوان قلت لك جاي باش نبوانتي لكم وقتش وقتش تكمل توا تكمل جمال بوقديده وقت الجي تحيه لجمال بوقديده في تنسيق العام نقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا ان شاء الله عيدك مبارك. يبقى لوسيف معكم مقدم ميكرو دنيا مفيها في الاعداد والتقديم لديديكاس نتاعكم على 33 300 الف 29 100 100 انتم اللي باش تقدموا هكا تهاني العيد ونقول لكم خليكم معنا حتى للاربعه الغونديفو متواصله معكم اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. محلاها الاجواء نتاع العيد، محلاها الامبيونس، سورتو كي نعيشوها مع مواطنينا بالخارج، مع الناس اللي بدأت ما تروحش في العيد، مع هكا البروغرام اللي باش يكون في الصيفيه. ان شاء الله الناس الكل تتمتع مع الحبايب، مع الاصحاب، مع العائلات نتاعها. احنا نكونوا همزه توصل مع اقاربكم، دونك نجموا تكلمونا على 36 300 ألف، تتواصلوا معنا بيان سور لانديكاتيف 00216، وتكونوا حاضرين باش تعيشوا الاجواء مع عائلاتكم، تعيدوا عليهم وتقولوا لهم الكلام الحلو. دونك الخط مفتوح على ذمتكم انتوما والاولويه ليكم انتوما مواطنينا بالخارج، باش تعيشوا اجواء العيد ونعيشوا معاكم زاده اجواء العيد، سورتو اذا كان نمشيو نعملوا تنقيزه لفرنسا هكا والبلدان المجاوره ومع درجات الحراره المرتفعه. دونك اكيد باش تكون امبيونس هكا مختلفه على سائر الاعياد والفترات اللي تعدات. دونك 36 300 ألف، ما خلينا نمشيو لمستمعاتنا ومستمعينا اللي يكونوا حاضرين معنا باش يقدموا الديديكاس نتاعهم ونقولوا عيد سعيد مبارك الاسمهين. سي سا تكون حاضره معنا بالتليفون.
1: كل عام وانتم حيين بخير يا دايرين الناس، خذوني معاكم نركب البواخر والله نمدح نادينا. يا زايرين النبي خذوني معاكم نركب البواخر والله نمدح نادينا. فاطمة يا فاطمة يا بنتي نادينا، افتح لنا الباب يا فاطمة تبوكي داعي لنا. اللهم صل وسلم على بارك على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم على سيد الخلق. محلاها الامبيونس. اسمع اليوم هكتي في الكوجينة تحرك
1: يا بنتي، قال لي راجلي وديني نلقى العصبين فيه إبرة نهارك وقعد عمل اللي تحب وهيش وعمل كل شيء وين لبسة. طب ليه قلنا عمل في واحدة عملية على القلب وخايش يوم ركزة يا بنتي ونغني، وقال لي عمل اللي تحب يا اسمه هي وهاني نستنى في الإجابة وهاك استنى في المراكز مش محلولة ولا مش محلولة وعملي اللي تحب.
0: المهم العصبين يكون مريك. اسمع حكينا اسمه هنا على الامبيونس، انت منين تكلم فينا؟
1: تكلم فيك من رادس من تونس.
0: من رادس
1: يا بنتي قالي اعملي لك تحب
0: وهاني نلقى
1: ابره العصبينه وجوهره افهم للمركز اقرب مركز.
0: ايوه يا ربي تسترنا، يا ربي تسترنا تسترنا. احنا معنا حد دخل، احنا نقدموا لكم الموجات الايجابيه مش هكا اسمها هيك. أيوة تقولوا لها الو، تقول تبدا تدندن هكا وتسمع فينا في الموزيكا. والموجات الايجابيه ان شاء الله يا ربي مبروك علينا وان شاء الله كل حره.
1: وانت زاده واخواتنا اللي في الخارج في الغربه الكل، واللي في السجن واللي في المستشفى واللي كل مسلمين لامه محمد وغزه وكل كل كل
0: ان شاء الله
1: امه لا اله الا الله الحمد لله ربي ان شاء الله كل ربي معاكم ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير.
0: امين يا رب.
1: وتونس راهي لاباس، حتى اللي ما عيدش عملنا جو، حلينا بيوتنا وعطينا اللي يكتب من ربي ورانا شيخين شيخين. تحيه تونس وتحيه شعب تونس ولادها وناسها.
0: ان شاء الله.
1: امين امين. اسمهين وعصبينها يا ربي قص.
0: يا ربي تصبر. كنا ندعيو كلنا ندعيو. اسمع انا نكمل الاربعه. الأربعة غير نرجع نسألك سافا ولا العصبي.
1: ركز يا اسمي هنا، ركز هنا نركز وقول يا ناري على روحي تاليش كيويني وتار بابا.

0: نشوفوا منيا منين تسمع فينا ومنين كلمتنا. منيا عيدك مبروك سنين دايما.
1: الو
0: اهلا وسهلا.
1: دايما ربي يحيك الامثال ويعيشك ربي يعيشك.
0: شنو احوالك؟
1: كل عام وانت حي بخير. يعيشك والله الحمد لله هونا الحمد لله في الكوجينه.
0: منين فينا؟ منين نتكلم؟ من الكوجينه.
1: من الكوجينه.
0: كلم فيك اختي من الكوجينه.
1: من الكوجينه اليوم نسيك في الكوجينه ان شاء الله.
0: اما منين نتكلم فينا؟
1: القلعه الكبيره. القلعه الكبيره.
0: تحياتي ليك يا لله وتحياتنا لكل مستمعينا في القلعه الكبيره.
1: يعيشك ربي يحيك الامثال. وانا كما محسوب تونس كما قولها الجمهوريه الكل عادات معنا ضحينا ان شاء الله ربي يتقبل وخرجنا الكتب من عند ربي
0: الحمد لله
1: وعملنا النسوه وغسلنا الدواره الحمد لله عملنا النسوه ولميت الحوسه وغسلت الدواره وتو نطيب الفطور.
0: صحه صحه. شنو الفطور اليوم؟
1: كفته اليوم ان شاء الله. جمعنا
0: كفته على الحمص
1: الجديد. هو تو كلا مقطوع ظهره كل واحد.
0: شو اسمه شي الكلمة؟
1: مقطوع ظهره.
0: اي انا ذكرت ذي سمعتها عمني والمقطوع ظهره شو لا يمشي تجري ذي مقطوع ظهره سمعتها عمني ولا صحيح
1: مقطوع ظهره ما خطر نفطر ما الفحيت لو فطور لو
0: لا هو عشي بي يا للا ملا حر التحراير هاو ديجا
1: عايشك عايشك
0: عبده مش
1: ياخد ديجا مقطوع ظهره هو موك هو بس العشية تلموا البنات يفطروا بحذايا
0: اي
1: خاطر ربي يعينها فما لا حتى يخدم اليوم نهار عيد.
0: صحيح كيف نحن؟ ربي معنا ان شاء الله.
1: اي ربي معاكم كيف كيف بالضبط. ان شاء الله نوصل كلها تحيه لبنتي اللي في قطر.
0: اي
1: وميمه كل عام وانت حي بخير ان شاء الله ديما صحه جيده.
0: اي
1: عيدك مبروك. وبنتي منال ربي يعيشها. وان شاء الله يشدها بصحتها عاونتني اليوم على العلوش.
0: ماله؟
1: مال يدي ويدها.
0: كهو سينو الامور تخرج على السيطرة.
1: لا لا مريقي. اما البارح احنا نحضروا.
0: يا بي وشنو واخر؟
1: وان شاء الله تحية لبنتي عبير اللي توا هيا كيش قولها ربي يجيبها على خير في الخدمة من زلت ما وعد.
0: ان شاء الله ربي ما تخلط على المقطوع ظهره ذايا اللي متاع
1: لا فطور هيك بالضبط هو برنامج الكل على خاطرها.
0: هاو ان شاء الله بالصحه والعافيه
1: لك
0: الكسكسي البني بدايتك
1: وان شاء الله وربي يحييكم الامثال ان شاء الله كل عام
0: ان شاء الله ان شاء الله كل عام.
1: نوجه تحيه لاخواتي نعيد عليهم الكل
0: اها
1: محمد وعبد الحميد ويونس وفاتيحه ووفاء وراضيه هم وصغيرات ان شاء الله كل عام هم ملمومين في الخير
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير مدام منيا انت والعائله الكل وان شاء الله ديما الحره التونسيه تحرك ما شاء الله وبالحق يعني الاجواء اللي شرى واللي خذى اللحم يعني اللي شرى الاضحيه واللي خذى اللحم الاهم انه الجو يكون عائلي بامتياز وتكون الضحكه ذي والموجات الايجابيه والفرحه هذا هو راهو العيد والعبادات والكلمه الطيبه ونتمنوا الخير لغيرنا دونك ان شاء الله ديما زاهين. خلينا ناخذوا تليفون اخر نمشيو شنو سوين اوكي ماشي للسويد باش نسافروا باش نسافروا شنو قولها اهلا وسهلا ومرحبا
2: مع السلامه
0: يا لله مرحبا بيك
2: يعيشك وبيك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يحييكم الانفال
0: يعيشك خلينا نتعرف عليك لله
2: انا هيفا نصر من السويد اما الحقيقه انا يعني اصلي من سوسه
0: اصلك من سوسه تحياتنا ليك يا لله وتحياتنا لكل التوانسه وين ما كانوا
2: في السويد
0: وفي العالم الكل لا يحكينا على جو السويد
2: يبارك لك
0: عايشه
2: والله الحقيقه بون ما احنا ما عندناش ذبيحه خاطر ممنوع علينا في السويد لكن شرينا لحم عجنت خبز عملت خبز ديالي في الدار قلايه نستنى توا في راجلي يروح ما في ثلاثه دونك نعملوا مشوي اني والصغار مستعدين زوز توانسه مساكن نساهم مش توانسه دونك حابين نربحوا فيهم اجر وشويه اجواء تونسيه وهاوكي يعني اما اني راهو ايه والله مساكن نسيهم مش توانسه الله غالب كيني تونسيه على قليله
0: لا لا لا استنى علاش انت قلت مساكن جوز توانسه علاش
2: خاطر مساكن خاطر نساهم يعني انه يعني انه واحده المانيه سويديه دونك لا يعرفوا لا عادات لا تقاليد لا اعياد هاكا ياخذوا بخاطرهم يجيبوا حذايا ياكلوا اللحم المشوي يشربوا السيترونات تحس عرفت كمان حتى هما زاد يحسوا بشويه اجواء العيد نبدا اني فرحانه كي نحس صغيري زاد
0: صحيح يا لله انا بالعاني راني فهمتك شنو تحب اما بالعاني حبينا ناكدوا انه راهو جونا تونسي وحده
2: وحده وحده وحده
0: البيونس نتاعنا والكانون اللي يبدا من تركينه لتركينه وحده
2: والله وحده
0: نتاعنا الديري اللي تعملوا الحره وحده
2: اذا نقول لك والله العظيم اني عايشه في حومه كلهم سويدي

0: العيد كسوة عيد صغير ولا عيد كبير ساعة كونجي من الخدمة صغاري ما فماش قراية التكبيرات والتهليلات البخور إذا ما نعملش هذا لصغاري وهما صغار كيفاش كيفاش من بعد انه مش ينجموا ما يتاثروش بالعالم الخارجي بحكم اللي يعني عايشين برا دونك ينجموا يتاثروا يعني بالاعياد نتاع نتاع الاوروبيين ولح دونك ان يلزم نكبرهم على العادات والتقاليد نكبرهم على فرحه العيد يقوموا اكل اللي عشتها اني صغيره اني واخواتي تحب صغاري توا يعيشوها دونك اني العيد والمناسبات والعادات والتقاليد حتى حد ما يلعب معايا
1: هكا هاو دونك لومبيونس تونسيه
0: هو الاول
1: يلا إن شاء الله كل عام وانت حية بخير وربي يفضلك العائلة الكل وإن شاء الله ديما
0: زيك الله يفضلك يعيشك وحبيت ان نعيد على عيلتي اما قبل هذا حبيت الرحم على بابا ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله في الجنه وان شاء الله ربي يجازيه على قد محبته لينا وعلى قد دلاله علينا رحم على حمويا كان طيبه رحم على عمي حسين وعلى كل اموات المسلمين
1: ان شاء الله
0: نعيد يعيشك نعيد على راجلي وليداتي ونقول ان شاء الله ربي يخليك تعيش في قروسنا على امي نقولها يا منت يا ربي يديمك فك الدار حمدي خويا وعيلته ونقول له ان شاء الله ربي ان شاء الله بابا عند ربي انت سندنا في الدنيا انت خويا يوسف نساهم صغارهم نعيد على حماتي نعيد على سلفي كريم ومرته نعيد على سلفي عصام ومرته نعيد على لوستي كريمة وراجلها وصغيراتها نعيد على عمي عبد الوهاب وعيلته وعلى كل فمي نصر وين موجودين خاطر ما شاء الله هي عيلة كبيرة مش نجم نصريهم بالواحد ونقولهم إن شاء الله عيدكم مبروك فمي نصر الكل إيكايا نحب نقول دعاء بنت خويا خاطر باك ونقولها ربي نشحك يا عمتو إن شاء الله نسمع بزغريتة الباك في دار نسناء وإن شاء الله عيد توينسى الكل عيدهم مبروك والمسلمين عيدهم مبروك وربي يحيينا بخير الناس الكل إيكايا يا ربي ويديمها نعمة من عند ربي
1: إن شاء الله يا ربي اللهم أمين مروح الصيف سنة
0: والله روحت عيدت العيد الصغير الغازي صيف السنة لا إن شاء الله صيف الصيف عام جاي خاطر عاملين عام بعام عام نروح بالكهرباء وعام نروح بالطيارة في الشتاء دونك السنة ديجا روحنا وعيدنا وإن شاء الله عام جاي
1: إن شاء الله يا لله تحيتنا ليك وإن شاء الله ديما نكونوا قراب من كل مستمعينا داخل وخارج تونس عيدك مبروك
0: يعيشك علينا وعليك الله يفضلك بسلامة بسلامة يعيشك
1: شكرا ليك يلا سيدي مازلنا مع الاتصالات هاو ما شاء الله زاد في السويد هاللي العدوى نتاع التوانسة اللي هكا يحتفلوا بالعيد الكبير وفي الأجواء التونسية سي لطفي صباح النور
2: اهلا وسهلا اهلا وسهلا صحواكم ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله ديما تونس والتوانسه كل فرحانين
1: ان شاء الله يا رب
2: انا لطفي شبيه المستجد
1: مرحبا
2: كنت بس نطلبك يا اخي دخلت هيفا على الخط
1: تطلعش سي لطفي انت التونسي اللي مسكين ماخو ألمانية ولا
2: لا لا لا لا عوضوا بالله انا ناخو كانت تونسية
1: أيوة.
2: لا عوضوا بالله عوضوا بالله وانا قلبي وروحي ودمي تونسي وبناخو كان تونسية ما فماش هذا خارج ارض الوطن ممنوع منع البيت خلينا فرحانين
1: منظم يا سي لطفي منظم دونك احكينا على الجو احكينا على الجو في السويد
2: والله سو اسمع الجو السويد مع الشمس توا عنا اليوم غير مزيان قول لكن بالنسبه للعيد ما فماش عيد انا نعيدوا على اصحابنا واحبابنا بكتبوا هنا والا في تونس ونتبعوا في زوار فام نتبعوا في ديوان فام وعايشين معاكم الجو نطلب منك طلب والمخرج او المخرج معاك بربي ما تحطوا الناس اغاني غربيه جيتكم بجاه ربي وخاصه والنبي بجان ابي ندلل عليك خاطر انت ياسر تحفونا ومحلى ضحكتك وكذا
1: عايشك
2: لكن راهو الصباح احنا نقوم الصباح بكري نخدموا نحطوا جورة افام نحطوا ديوان افام الصباح لا الا جورة افام الصباح دونك انا عندي والله ملاحظه والله هي تو الجو التونسي علاش ما يلعبوناش بربي انا عندي والله ملاحظه مزيانه على الاخريه ما انا كل المخرجين الكل اللي في الراديونات بربي بتحطوا الناس اغاني غربيه راهو يقوموا الحجاج نتاعنا وكان المراه الكبيره باش تطيب قهوه عربي تحط لها انت مايكل جاكسون ولا بولتون دون ولا شو اسمه بربي هي باش تقوم ترقص الواحد يحط لها شويه معناها التونسي عنا العربي عنا الشيخات عنا دونك احنا نحبوا نسمع كان العربي نحبوا نسمع كان اصواتكم الحلوه.
1: انا طلب بذية يا اخويا على راسنا، اما احنا التوجه متاعنا في جوهر فيم انه تكون الغنية التونسية هي في قائمة الاولويات، الغنية العربي. خليني نسلم على حمدي بالحاج حسين، احنا مرتحين رانا سامي دي جي سامي اللي هو يبرمج الموسيقى الغربية مخو راحة، معناه مش قاعد برشا يبرمجنا. احنا في الاعياد ما نسمو كان الجو التونسي، ما نسمو كان جو الحضرة والزيارة وموزيكتنا اللي تعمل الكيف، دونك ديما العربي عنا موجود. ولكن ملاحظة زيدة تيدو هكا
2: والله اون جنرال، حتى في الايامات العادية معناها صباح بكري تقامك رجال الكبار والنسال الكبار يقوموا، واحنا زيدة ماذا بينا هكا نسمو معنا الاغاني العربية، علاش يحطوا في الانجليزي والدنيا اخي؟ فما دولة اوروبية تحط تونسي انا اخويا هذيك ملاحظتي.
1: نحب
2: نسلم عليكم، نحب نسلم عليكم ونسلم على صديقي الغالي غازي خليل ونقول له عائلته كامله ان شاء الله عيدكم مبروك، وولده راهو اليوم راهو عمل سنين راهو ياكل في اللحمه اسمه غالي خليل
1: ياكل في اللحمه،
2: والناصر زاد الناصر الناصر الناصر نقول له ان شاء الله عيدك مبروك.
1: ايه؟
2: الناصر نتاعكم
1: ايه؟
2: نتاع كاميرا مان تروح
1: ان شاء الله عليك تعرف لي كيف الكل
2: نعرفهم انا ونسوسها
1: نتشرفوا بيك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. وبالنسبه للعائله نسلموا عليها ولا
2: سلم على عائلتي بينصير ان شاء الله هما توراهم حايسين في الكوزينه. نقول للعائلات التونسيه ومنهم عائلتي معناها بابا وامي الله يرحمهم وينعمهم واخواتي ربي يفضلهم، وان شاء الله عيدهم مبروك وعيدكم مبروك، وكل واحد اللي محروم من امه وابوه ان شاء الله ربي يرحمهم فهالعواشر يا ربي
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف الف خير. سي لطفي نقول لك ان شاء الله نهايك سعيد مبارك عيدك مبروك، شنو الفطور اليوم؟
2: والله شوف انا بعمل مشوي نروح للدار اليوم ما زلت نخدم ما زلت نكمل خلطه تاع العشيه.
1: ايه
2: نروح نشوي في البركون.
1: المدام سلمنا على المدام احنا؟
2: لا ما عنديش مدام الحقيقه بسلم عليها
1: نقول لهم ماما داكوغ ما لا جهين جهين عندي مخ ما شاء الله قالت لي ليه ليه ما سلمتش
2: يا بابا سميتها وهي قارصه
1: والله
2: وهي
1: قارصه
2: يتولى يا ربي الحقيقه
1: عندي مخرجه
2: هذه ماضيه زيان ايوه لاحظت عليها لاحظها بطاري لا تقرا لا تكتب ذكرها
1: اسمع ان شاء الله العام الجاي تكلمنا وتبدا المدام تحرك في الكوجينه ليه اسف
2: اسف حبيبتي
1: اسف اسف اللي فيه
2: حتى نرجع لتونس نرجع لتونس وي بيان سور ان شاء الله نستدعيك في الحفله ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: نرجع خصوصا نستدعيكم جماعه دوره فاهم خاطر الاغلبيه كلهم صحابي حتى زو حتى زهير الجيل زاد صديقي عزيز ونتمنى لكم كل جوهره فاهم ان شاء الله عيدكم مبروك وتواصلوا بهال الكونسيبت اللي عندكم وانا هذا اللي بدلل على جوهره فاهم على خاطر جوهره فاهم هي هي في دارنا وبنت حومتي نقول لهم عاش تحطوا اغاني الغربيه خلينا حاضر. على العربي
1: حاضر وذيك علاش توا بتخليك تستمتع بالحضره وجو الحضره وانت في الخدمه حتى الخمسه متاع العشيه ديما على موجات الدنيا ما فيها الغونديفو من عيدي وسنين دايما حتى الاربعه مع ليكيب الكل عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال جي رحمه في الاخراج هبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جميل بقديده في التنسيق العام 36 300 ألف كما قلنا الاولويه لمواطنينا بالخارج لكن انتم زاده مرحبا بكم باش توصلوا الديديكاس نتاعكم على امتداد ثلاثه سوايع اخرين ديما على موجات جوهر فيما الله

0: القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائياً على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: عيدكم مبروك وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يبحث خلال زيارة أداها إلى مؤسسة مطوف حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المزداد للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسي. السجل الوطني للمؤسسات يعلن خلال هذا الأسبوع إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من غرة سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وهذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية ستمكن الممثل القانوني من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت. دولياً، مسؤولون إيرانيون يقولون أن طهران وضعت شروطاً واضحة لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدين جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي هجوم جديد رغم استبعاد سيناريو عودة الحرب المباشرة بين الطرفين. وكالة أسنا الإيرانية تنقل عن بحرية الحرس الثوري الإيراني تأكيده أن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظوراً. وختاما، جيش الاحتلال يواصل شن غارات على بلدات في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: فرحتي فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم ما تكمل كان بيكم بمساهمة
1: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنب على البارك قنطاوي ناتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: هذا جونا تونسي، هذه صوفيا سيدر قيدريت ممتعنا يتواصل معكم حتى الأربعة متاع العشية دي مع موجات الدنيا وما فيها. تحية لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. لبسنا النظارة نعم لبسنا النظارة لرؤية أفضل والأجواء إن شاء الله تكون على العالم ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا. خلينا نمشي ونكتشفوا دورة 60 لمعرض صفاقس الدولي، دونك نحكيوا عليه. دورة إن شاء الله باش تنطلق من 9 إلى 23 جوان 2026، دونك اللي يسمعوا فينا الكل صفاقسية التوانسة داخل وإلا خارج تونس، ناس اللي تحب تبرمج وتحب تعرف أكثر معطيات وتفاصيل على المعرض أكيد نستدعوهم باش يلتحقوا بينا توتسويت ويعرفوا من عند المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس السيد عصام بن عبد الله كل المعطيات. أنا نقول له عيدك مبروك وسنين دايما سي عصام.
1: عيدك مبروك خطيبة، وعيد مبروك لكل المستمعين في جوهرة فهم وكل مواطن تونسي إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية الكل
0: إن شاء الله يا ربي بالخير وبالموجات الإيجابية. ولو أنه أنا باش نحكي على المعرض ما خليني نستسمحك نفتح قوس ونسلم على كل مستمعينا في صفاقس. تختلف العادات والتقاليد في صفاقس على باقي الولايات وإلا ما نعرفش كيما الأجواء الكل لك المشوى والأمور تكون كيما كل دار تونسية؟
1: أكيد لا، نفس العادات نفس التقاليد. تعرف عيد الكبير خصوصيات تشمل تونس كاملة، مشكلة عيد الصغير يعني فما خصوصيات في كل جهة. ما نتصور أنه في العيد الكبير نفس العادات نفس اللمات العائلية البيحة بعد شلات العيد من بعد المشوى من بعد لمة العائلة في الفطور، أجواء عائلية بامتياز تكون طيلة النهارين
0: إن شاء الله يا ربي. ديما الأجواء تكون عائلية وفيها كان الخير والناس اللي نحبوهم يكونوا في صحة جيدة. خلينا نقولوا للي يسمعوا فينا بيانسور يتابعوا فينا على جوهرة فيم تي في إنهم في الأجندة متاعهم من نهار 9 إلى نهار 23 جوان يسيفيو موعد هام جدا إن شاء الله باش يحتضنوا معرض صفاقس الدولي. نحكيوا عليه نسخة 60 أو الدورة 60، شو نجموا نعرفوا عليها سي عصام؟
1: والله هي خصوصية الدورة، هي الدورة 60 يعني باش يكون اليوبيل الماسي لجوبيلي ديامون، يعني باش يكون فما احتفال خاص احتفالات خاصة على طول 15 يوم. وهيك علاش أنا نجدد معاك الدعوة لكل المواطنين سواء مقيمين في تونس في كل جهات تونس وحتى القادمين في الفترة هذه مواطنين بالخارج اللي باش يجيو باش يتحولوا لقصر المعرض بصفاقس لأنه باش يشوفوا احتفالات وباش يكون معرض واحتفالات، يعني باش يكون في حوايج حلوة برشا للعائلة للصغيرات للي جايين يقضيوا برشا جديد فيه من نهار 9 جوان إن شاء الله نبداو إلى موفى 23 جوان. يوميا باش يكون من 11 متاع الصباح مفتوح المعرض إلى منتصف الليل. السنة الخصوصية يعني كما قلت لك هي الدورة 60 باش تكون في قالب احتفالي وذا باش يشوفوه الزوار متاعنا من اللي باش يشوفوا المعرض من برا، يعني باش يشوف من فما برشا مفاجآت هي باش تبدأ من الفضاءات الخارجية للمعرض، يعني كي باش يجيوا بعد المعرض باش يشوفوا برشا حاجات تبدلت برشا حاجات احتفالية وبعد يدخلوا المعرض تو نجي ونقول لك شو عمل داخل إن شاء الله.
0: بني ان شاء الله نعطيهم انا فانغو في انتظار انه نبداو بشويه بشويه نقربوا للاجواء الاحتفاليه ونفهموا شفما بالضبط.
1: هو كما قلت لك احنا باش تكون ديكور خاص للدوره 60 والداخل باش يكتشفوا بخلاف رويقه العرض المتعودين عليها. عندنا مشكورين بعض الاخصائيين في الصناعه التقليديه، كنا وجهنا لهم دعوات من ولايات اخرى. عندنا ما يناهز 8 ولايات مشاركة معنا بالصناعات التقليدية الريفيرانس متاع ولاياتها، يعني باش يلقاو الزقوان باش يلقاو المهدية باش يلقاو مستير سوسة جابس حوايج حلوة برشا برشا برشا في توجه جديد إن شاء الله في الباء وعدد واحد. كيف كيف باش يلقاو معرض خاص بتاريخ الجمعية جمعية المنظمة للمعرض وتاريخ المعرض 60 سنة في صور. ممكن عباد باش تهزهم النوستالجي باش يهزهم لي بون سوفينير في دورات سابقة باش يكون فما معرض نيميريك يعني رقمي و صور فوتوغرافية لصور من دورات السنوات 60 الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات إلى 2026، يعني باش يكون جو عائلي حميمي كونفيفيال مش كان للتبضع برك باش نلقاو حوايج جديدة جديدة جديدة مزيانة برشا. كيف كيف عنا بدون ما نشوفش نذكر الاسم ولكن أكبر شركة مختصة في الخزف باش تكون مشاركة معانا في البهو عدد أربعة براتيكمون خذت ربع البهو عدد أربعة يعني على مساحة تفوق 1500 متر مربع. وهذه زادة مناسبة لكل العائلة، تعرف احنا في الصيف لعبات تبدل كل شيء في الكوجينة، ولا اللي عندهم عروسات وأفراح ومناسبات الشرطو قادمين على نتائج الباك، يعني سوى من البرودوي اللي يستعملون في المنازل ولا حتى الكادوات اللي يجوا يهديوها بمناسبة الباك ولا كل مناسبات نجاح وليداتنا وبنياتنا، باش يلقاوها موجودة عندنا في البهو عدد أربعة. يعني حضروا لي شاريو حاضرين، نستنوا في العائلات تجي تقضي بها سوام، ما يلقاوش البرة ما يلقاوش في البوان دون، باش يكون احتفال كبير برشا على مستوى البهو عدد أربعة في البهو الفضاء الطلق، وهذا جديدة زادة في الدورة 60 عملناها، باش يكون فما سيركوي دو جو كامل، الألعاب متنوعة على مساحة تفوت 5000 متر مربع، موجه للعائلات والصغيرات، يعني باش يجيو الكبير يلقى وين يلعب. زاد عملنا سيركوي مش كيما لي سيركوي دو سونتي، باش يكون ان بتي سيركوي دو جو للعائلات والصغيرات، باش يكون زاد فما ورشات الصغيرات في الرسم في البوتري في برشا حاجات حلوه. صغير يجي يجي يقعد بالساعتين والثلاثه والاربعه، عائلته متمان عليه، العائله تجم الدور، والطفل في ورشات منظمه فيها دي فورماتور فيها دي كادر يسيروا الورشات هذه، يعني كما قلت لك جو مزيان برشا باش يلقاه. والجديد زاده عندنا اربع عروض سينمائيه دي كور متراج ولون متراج دي كرتون للصغيرات في بلايس مهيئة زادة كيف كيف، يعني العائلة كدية وصغيراتها نعلنوا عليهم في الصفحة الرسمية لدات دي بروجيكسيون تاع الأفلام هذوما، باش تكون حوايج حلوة برشا. كيف كيف لاكسي باش يكون جراتوي للمتحف القمح والخبز التقليدي، يعني تيكي المعرض تخليك تدخل للمتحف اللي هو يبعد 30 متر على المعرض. وكيف كيف عندنا عرض فني في الجاليري اللي هو باش يكون جاليري دار نتاعنا، رواق معرض صفاقس الدولي للفنون والابداع والكادر، باش تكون فما طيلة 15 يوم تظاهرة فنية لفنانين تشكيليين كيف كيف الدخول جراتوي لها. والمفاجأة الكبرى باش تكون عندنا جائزة كبيرة عندي جرون لو، معناها الجيش باش نقول عليه توا يكتشفوه هذا، كبيرة من حيث القيمة المالية نتاعها، عشرات الآلاف من الدنانير، نقولوا عليها في وقت إن شاء الله، باش يقع الإعلان عنها يوم 23 جوان في الاختتام. سعيد الحظ أو سعيد الحظ سوى شخص أو عائلة باش يربح هدية قيمة وقيمة وقيمة جدا، هذا باختلاف الطومبولا اليومي اللي تمكنوا كل زوارنا من حظوظ الفوز بجوائز.
0: ان شاء الله ان شاء الله باش تكون اجواء احتفاليه بامتياز. ستينيه المعرض اكيد مش بتعدى هكا، ومش يكون مش تكون البرمجه وكل العروض تليق بستينيه معرض صفاقس الدولي. اكيد احنا تكون لنا معاك مصافحه اخرى سي عصام، ودينا نحكيوا اكثر فاكثر على المفاجات اللي تستنى في محبي المعرض. دونك نذكروهم بالذات، نذكروهم زيدا بالتوقيت. معك سي عصام تفضل.
1: من 9 إلى 23 جوان، من 11 متاع الصباح نصف الليل يجموا يتصلوا ويتحولوا لقصر المعارض باش يشوفوا الحوايج اللي كنت، وحوايج أخرى زادة ما حكيتش عليها تو يكتشفوها على عين المكان. الباركينج موجود، زادة العائلات تجم تجي من الساحل والمناطق المجاورة، ما تخممش وين تحط كرهبة، عندنا باركينج يرفع 1200 كرهبة. مرحبا بالعائلات الكل، مرحبا بكل زوار قصر المعارض في الفترة هذه في دورة 60 لمعرض صفاقس الدولي.
0: شكرا لك سي عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، على مدنا بكل هالتفاصيل. مرة أخرى إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله كل مستمعينا في صفاقس يكونوا حين بألف ألف خير، وفي تونس الكل داخل وخارج تونس بيان سور الخط مفتوح لكم. بعد شوية باش تقدموا التهاني نتاعكم وتعيدوا على العزيز عليكم. تحيتنا خونا بلال حميد يحب يسلم على أخته يقول إن شاء الله عيدك مبروك. مازلنا إن شاء الله دفعة أخرى من لي ديديكاس، ما خليني نذكركم إنه زاد حتى الربح موجود معنا. عندكم مشوار من أهداء جاليريا بونتين، عندكم أبونمون دي اس ال وألا في دي اس ال وألا فيبر من أهداء ناتي، عندكم أكسي قيمة 50 دينار من أهداء أنيبال بارك، عندكم بون دشا قيمة 100 دينار دابيمون فام جون في من عند بينك أند جراي، وعندكم باراليليزم من سامس بنوماتيك. هذوما اللي كادو متاعنا كي تبعثوا تبعثوا بيان سور كيما ما نعرفش كيما شنو كيما وكهو عيدي دونك على 85 990 على 85 990 الغونديفو متواصل معاكم حتى للاربعاء. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 39 دقيقة على موجات نرجع لكم في ساعتنا الثانية من عيد يوسين دايما من توا حتى الأربعة الغونديفو إن شاء الله يتواصلوا معاكم. إن شاء الله افطرتوا والأجواء تعمل كيف قلاية كسكسي فما شكون هكا نعرفش أنا مرقة كل واحد حاسيله وشنو صنف وشنو الدبارة كانت. وتحية سبيسيال للحراير متاعنا اللي يحركوا تحية المنيل تخير صدقني كلمتنا بالدمعة لهنا عجبتها الامبيونس تاع الراديو وقالت انا راني قلبي معاكم وراني نحرك في الكوجين وطيبت الكسكسي ونظفت الدواره وشو نقول لكم حاسيلو وعامله هدنه باش ترجع تنظف قال جوست بوز صغيره ونكمل معاكم الموسيقى اليوم ما شاء الله حركت حركت منين تخيل حركت حركت يا لله ان شاء الله ربي يفضل لك النورات ربي يفضل لك الوالده الوالد ان شاء الله ديما في صحه جيده وتكون مع الاحباب والاصحاب. تحيه دونك لكل زملائنا وزميلاتنا كيف كيف دونك امين شرف الدين سلموا علي برشا وسلموا على العائله نتاعو اللي يسمعوا فينا توا خدم الصباح وقاعدين توا يسمعوا فينا في الدار يفطروا وعاملينك اللمة العائلية. تحية للمدام يا سي أمين وإن شاء الله تكون ديما اللمة هذية بتتفقدها على حتى دويرة تونسية. خلينا نمشيو التليفونات نمشيو للديديكاس متاعكم. سي الهادي معنا في التليفون أهلا وسهلا.
1: ألو
0: حسليمة سي الهادي شنو حوالك؟
1: لاباس الحمد لله عيدك مبروك.
0: سنين دايمة سنين دايمة محليك سي الهادي والله ما نجم نقول لك كان سي الهادي هكا تفرض الوقار متاعك بالاسم.
1: عايشك ربي
0: فضلك يعيشك. قديش عمرك؟
1: قديش
0: نسنة صفاقس من صفاقس شفت كيفاش شفت كيفاش الطاهبة طلعتك انتي من صفاقس احكي لنا يا الهادي احكي لنا تقرا سنة قديش معدلات احكي لنا على جوانب
1: نقرا سنة ستة في مدرسة الباشا والله معدلات كل مرة كيفاش مرة 18 مرة 19
0: ما شاء الله
1: شو نسلم على أصحابي برشا نسلم على أمي وبابا في إسبانيا وجدي هدى ونسلم على خالي محمد في تونس ونسلم على مرته وزوج صغاره وهو زاد له بيبي جديد فرات من عمر وعيدكم مبروك الكل ونحييكم فريق جوهرة يسيم الكل ربي يخليكم
0: يعيشك. تو عندك الوقت لهادي باش تسمع الغاديو انتي كيفاش عندك الوقت فسرها لي تبدا مع ماما في الكهرباء وتسمع في الغاديو باهي تحيه لماما. احكي لي شعملت صباح مع ماما فاش عاونت هاي
1: معناها قعدت نشوي ونصفو في العلوش معناها هكا ونطيبو
0: اش طيب تقولي شنو طيبت انتي
1: نطيبو القليه ونشوي واللحم وهكا
0: والجو
1: والكور والدنيا في صفاقة سعاد
0: لا كي قلت لي الدنيا في صفاقة سعاد معناها فما حاجة حاجة هكا سبيسيال
1: حاجة سبيسيال اللي هي القلية البيزين والفخور والجو متاع صفاقة
0: فما البيزين نهار الأول في العيد البيزين اللي هو العصيدة وفيها الحم
1: العصيدة البيضة
0: وفيها الحم ما شاء الله ما شاء الله. دونك ديما نقول بارك الله على الحره التونسيه ما شاء الله على نسينا يعني عادات وتقاليد تختلف من كل ولايه وفي كل مدينه لكن فيها برشا حركه وفيها برشا خلينا نقولوا تعب لكن هذا ما يثنيش من عزيمه المراه التونسيه اللي تصنف واللي تلقاها تحرك ما شاء الله عليها. دونك تحيه لحرايرنا الكل هذيك علاش نسلموا على ماماتك برشا نقولوا يا ربي فضلك هكا ولا ايه وان شاء الله المعدل قديش نحبوه هاي باش نفرحوا ماما
1: ان شاء الله معناها بين 19 18
0: لا خلينا في 19 قولي ما بين 19 ل 20 هكاك نفهمك
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله

0: يا ربي يعطيك الصحة يا الهادي محليك.
1: عايشك
0: شلون نهارك زين؟ شكرا ليك، عيدك مبروك انت والعائلة الكل وكل مستمعينا في صفاقس. نمشيو لسي صاحبي قولوا له صباح النور. اهلا وسهلا والمحلة صباح النور، توا مساعتين غير ربع مثال شاي. عيدك مبروك وسنين دايما يا سي صاحبي.
2: عيدك مبروك وكل عام وانت بخير ان شاء الله.
0: يا عايش ايش نحوالك يا سي صاحبي؟
2: يا رب لك الحمد والشكر، يا رب لك الحمد والشكر.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ديما يا رب نكونوا في خير وفي صحه ونعمه ذي. معناها واحد ما يقول كان الحمد لله عليها انك تبدا انطوري بالناس الباهيه وتكون سورتو في صحه جيده. دونك سي صاحبي مين تكلم فينا؟
2: كان فيكم من قصر هلال.
0: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. الهلاليه عندهم شي حاجه سبيسيال في العيد؟
2: والله كي كوانت الكل، يعني احنا اليوم مثلا نعمل مشوي كي كوانت
0: اي
2: ونطيب شوية مرقة، فما شكون الكلام كسكسي كسكسي مطرب نتاع العرس كيما تعرف.
0: اها
2: احنا نقولوا كسكسي قصر هلال اللي فيه الزبيب والعظام واللحم في الدنيا.
0: اها
2: هذا من عادات قصر هلال معناها في الدنيا. احنا اليوم عملنا شوية مرقة، شوية مرقة باللحم العلوش.
0: لازم عاد تكون مرقة باللحم العلوش، اليوم العلوش لازم لازم يحرق.
2: يحرق اليوم، حارق اليوم، حارق
0: العلوش حارق اليوم. دونك عايشك العائلة والأحباب والأصحاب هكا ملمومين ما بعثكم؟
2: والله الحمد لله أهلي والعائلة والغريبياتي ومرتي ووليداتي مشينا عايدنا على الوالدة وهزينا لها مكتب من المشوي وهزينا لها الحم في الدنيا وعايدنا على أصحاب مشينا صارينا صلاة العيد الصباح في الدنيا. ويا ربي لك الحمد وشكر، إن شاء الله ديما حيين بخير وإن شاء الله عادة ما تنحناش يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله عاداتنا وتقاليدنا ديما نحافظوا عليها ونكونوا كما قلنا مع الناس اللي نحبوهم. سي صاحبي علاش كنت تحب تسلم؟ اي
2: والله نحب نسلم على اول حاجه على الوالده ربي يطول عمرها في الخير
0: ان شاء الله
2: وان شاء الله عيدها مبروك. نعايد على مريتي وعزيزتي دلندا الدوس.
0: الله الله هي
2: خاطري هي الحاركه وهي اللي معناها تصلي على النبي ربي خلاها تاج على روسنا الناس كل
0: اي
2: كيف. نعايد على بنتي شيماء، بنتي الكبيره شيماء، وعلى ذرياتها الزوج احفادي الاء نقير وامان الله نقير. وعلى ولدي محمد امين، ولدي محمد مؤمن ان شاء الله ربي ينجحه وسنيع باقي ربي ينجحه ان شاء الله، هو والصغيرات الكل ان شاء الله ربي ينجحهم الكل
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
2: اي وعلى بنتي ميسه الاستاذه صار العام الجاي تتخرج وهنا استاذه فرنسيه ربي يبارك لها، والعام الجاي هذا فرحتها وعرسها ربي ان شاء الله يسهل لها.
0: أيه؟
2: وعلى تونس الكل وعلى اصحابي واحبابي ان نفكرهم ولا ما نفكرهمش
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله الناس الكل تحبهم هكا يوصلهم الاحساس اللي انت تحبهم واللي انت تعيد عليهم واللي انت تقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك. سي صاحبي شكرا ليك، تحيه ليك.
2: سامحني نحب نزيد نعايد على نسيتي ام فاطمه الدوس. فاطمه الزياتي، سامحني فاطمه الزياتي هي مريضه ربي يطول بها وربي يعفو بها. وعلى نسيبي سي عبد الحكيم الدوس وربي يبارك لك وربي يخليكم ان شاء الله الكل.
0: يعيشك شكرا لك يا سي صاحبي، يعيشك ومحليك ومحلى الفايبس نتاعك. سينو عنيش تليفون اخر ساي الناس اكلت المشوى ساي تو مقيلين 36 300 الف 36 300 الف. تنجموا تكلمونا وتقدموا لديديكاس نتاعكم كما قلنا في عيادي وسنين دايما. تحياتنا لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعه حتى على تيك توك، تابعونا نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك فردا تيك توك نقلق ان شاء الله تكون الرفقه معكم طيبه وين ما تشوفونا وين ما تسمعونا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

هذه ساعة و55 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى للأربعة متاع العشية. تحية لكم وين ما كنتوا تابعوا فينا. أخونا حكيم من باريس سلام على العائلة الكل في جربة، يقول مستمتع معكم على تيك توك وعلى الفيسبوك وعلى انستغرام وفي التلفزة وفي الراديو، ديما نتبع موجات الدنيا وما فيها. دم تحية لك سي حكيم، وإن شاء الله ديما رفقة تكون طيبة، وإن شاء الله عيدك مبروك أنت والعائلة الكل في باريس وفي جربة زادة. سي لطفي كيف كيف نسلم عليه برشا، يقدم تحية لمريومة ومرام، أخونا قيس من سيلينا قدم له تحية، خليل من قبلات، خونا سيف من سيلينا، كيف كيف زاد عنا خونا كمال من باريس سلم على العائلة الكل يقول لهم إن شاء الله ربي يفضلكم ليا، حما من بنزرت يسلم على أخته أميرة في إيطاليا، عنا آمنة شلوف كيف كيف تسمع فينا وتتبع فينا، أماني من سوسة، رمروم تسلم على أميمة وبلقيس وحفيدها نجوبة تقول ربي يفضلك ليا وتقول لهم ربي يفضلكم إن شاء الله عيدكم مبروك. وأنتم ما زاد إذا كنت تحبوا تتواصلوا معنا إن شاء الله فيما تبقى مسويتين في عيد يوسين دايما مع هبة، نجموا تكلمونا على 36 300000 36 300000. نذكركم انه زادت نجموا تربحوا معنا على 85 990 كتبعثوا لنا ا، تربحوا معنا اشواغ من اهداء جاليريا بوانتين، تربحوا معنا ابونمون دي اس ال ولا فيديو اس ال ولا فيبر من اهداء ناتي، باس ب 50 دينار من اهداء انيبال بارك، تربحوا معنا بون دشاب 100 دينار دابيمون فام وجون في من عند بينك اند جراي وباراليليزم من سامس بنوماتيك، هذوما كل تربحهم اذا كان تبعثوا لنا ا على 85 990. مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الاربعه نتاع العشيه ديما في عيادي وسين دايما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيما.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: ماذي ساعتين ودقيقتين أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور كل عام وانتم حيين بخير تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين طبعا عيد أضحى مبارك على الجميع ونتابع آخر الأخبار الرياضية والبداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة تبرقة بحضور 25 لاعبي بعد وصول كل من ريان اللومي حازم المستوري تكتمل المجموعة إن شاء الله اليوم العشية بالتحاق علي العابدي اللي تعرفوا كل البارح لعب مع نيس ضد سانت إتيان في مقابلة البراج وتفادي النزول كما قرر الإطار الفني والإدارة المنتخب أنه تكون كامل الحصة التدريبية متاع غدوة مفتوحة لوسائل الإعلام يعني آخر الصور وآخر الحوارات مع لاعبي المنتخب الوطني التونسي. نقعدوا مع المنتخب الوطني التونسي اللي باش يواصل التربص في تبرقة حتى نهار السبت 30 ماي بعدها يسافر إلى النمسا ويمشي يلعب مقابلة ودية نهار 1 جوان ضد منتخب النمسا موعدها 8 غربا نهار 3 2 جوان يسافر إلى بلجيكيا يلعب ثاني مقابلته الودية قبل كأس العالم الموعد نهار السبت 6 جوان وطبعا المباراة باش تكون في ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكيا وهك المنتخب بيكمل تحضيراته ثم يعود إلى تونس قبل أنه يشد الرحال إلى المكسيك في باش يشارك في كأس العالم حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي. نحكيوا على نهائي كأس تونس اللي يوم الأحد القادم 31 ماي الموعد في ملعب حمادي العقربي بيرادس بين الترجيين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس مباراة باش تلعب انطلاقا من الأربعة متاع العشية وحضور جماهيري الحقيقة برشا انتقادات للحضور الجماهيري 23 ألف تذكرة فقط سيقع فتحة وبيحة 10 ألف تذكرة لكل فريق 3 ألف تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم دونك شوية بالكل الحقيقة الأعداد متاع التذاكر نهائي كأس تونس المفروض كان يتلعب قدام 40 ألف متفرج ولا أكثر وتكون فرجة كبيرة خاصة وأنه يعتبر عرس ختامي للموسم الرياضي الترجي 7000 تذكرة باش تتباع في جرجيس 3000 باش يقع بيعها إلكترونيا بينما تذاكر الترجي الرياضي التونسي كلها باش تتباع إلكترونيا يعني في انتظار تحديد موعد بيع التذاكر وأسعارها. نحكي ونقعد في دور نهائي ولكن نحكي على النهائي الرابطة الثانية اللي بشي تلعب في ملعب مصفى بن جنات في المنسير يوم الجمعة 29 ماي المباراة تجمع صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى اللي هو أمل حمام سوسة وصاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية تقدم سقيت الدير مباراة طبعا من أجل الفوز بلقب الرابطة الثانية زوز طبعا طلعوا للرابطة الأولى مباراة بشي حضرها قرابة 1000 محب 500 تذكرة لكل فريق سعر التذكرة 20 دينار والمباراة كما قلت الأربعة متاع العشية في ملعب مصفى بن جنات يوم الجمعة القادم بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. نحكيه كذلك على مقابلات الأدوار النهائية في شكل أدوار نهائية لكن المرة هذه نحكيه على المباراة الأخيرة في البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى تجمع الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف مقابلة الذهاب كانت وفات بفوز نادي حمام لنف أو نحكي على ترشح نادي حمام لنف كان ترشح نادي حمام لنف على حساب مستقبل قصرين والملعب الجيبسي كان أزاح كذلك اتحاد تطاوين دونك باش يلعبوا الزوز دور نهائي الموعد باش يكون في الملعب الأولمبي بسوسة يوم تعيين مقابلة باش يكون يوم نهار الأربعاء نهار السبت بالضبط الأربعاء متاع العشية بالملعب الأولمبي بسوسة ولكن للأسف مباراة باش تدور بدون حضور جمهور نهائي مهم جدا للصعود للرابطة الأولى ولكن باش تلعب من غير حضور جمهور وفي هذا الأساس الملعب الجيبسي في بلاغ رسمي يستغرب قرار إجراء مباراة نهائي البراج دون حضور جمهور يقول في البلاغ أن الهيئة المديرة للملعب الجيبسي تلقت ببلاغ الاستغراب قرار إجراء المقابلة هذه من غير جمهور خاصة أنها مباراة مهمة رياضيا وجماهيريا وتعتبر موعد حاسم من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى. وخارج حدود الوطن ونحكيه على النادي الملكي اللي يستعد لانتخابات بشكون انتخابات عاصفة خاصة مع نهاية الموسم اللي يعني صفر ألقاب بالنسبة لريال مدريد الموعد بشيكون يوم 7 جوان موعد رسمي لإجراء انتخابات الرئاسة وبشتشهد منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز اللي العديد من جماهير الريال تدعوه إلى المغادرة ومنافسه رجل الأعمال أوريكي ريكيلمي اللي هذا يعد أنه يرجع ريال مدريد إلى حجمه الطبيعي اللي ننتظر طبعا انتخابات والموعد باش يكون أو خلينا نقولوا الكلمة باش يكون لجماهير ريال لاختيار الرئيس الجديد لفريق ريال مدريد. اليوم نهائي المؤتمر الأوروبي 8 متاع الليل كريستال باراس رايو فاليكان، مباراة باش تلعب في لايبزيج انطلاقا من 8 متاع الليل، مباراة كبيرة كريستال باراس ورايو فاليكانو الإسباني. بل أسابيع من المونديال الحقيقة هناك غموض كبير حول مقدرة مشاركة ليونيل ميسي في مونديال القادم مع منتخب الأرجنتين بسبب الإصابة. آخر معطيات جينا من فريق الانتر ميامي الأمريكي اللي يقول ويأكد أن ليونيل ميسي يعاني من إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية الفخذ الأيسر، يعني فسر الإصابة، وأضاف أن موعد عودة ميسي لنشاطه يعتمد على مدى تحسن حالته الصحية والوظيفية. في المقابل والغريبة هو أنه مفهم حتى تعليق ولا توضيح إلى حد الآن من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ولا من المنتخب الأرجنتيني. دونك ننتظر الساعات القادمة، هل يشارك ليونيل ميسي في كأس العالم ولا يكون متغيب بارز؟ لننتظر. هذا شنو عنا في أخبارنا الرياضية. طبعا كل عام وحين بخير، باقي متواصل أخبارنا على الباج متاعنا على السيت وعلى كذلك الباج الخاصة بالرياضة. تحياتي.

0: فرحتين فرحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك القنطاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
4: جمعة إف إم تتمنى لكم عيد سعيد.

0: مساعتين 21 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في عيادي وسنين دايما ديما على موجات الدنيا وما فيها. تحية لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وإلا خارج تونس. خلينا نعملوا تنقيز الكندا ونسلموا على عبدو اللي يسمع فينا في كندا ويقول الأجواء الحقيقة ينقصها هكا الجو التونسي البخور متاعنا وكل حركة والبركة متاع الوالدة ومتاع خالتي. دونك عبدو يسلم على والدته اللي توا في الكوجينة هي وخالته وقاعدين يحضروا في العصبين ويحضروا في الفطور. هو شو قالوا قبيلة مقطوع ظهر ولا حاجة هكا، معناها حاجة اللي لهي متاع نص، له فطور ليل وله فطور نص نهار. دونك تحية لخالة عبدو، كيف كيف زاد الوالدته الأخته راجل أخته ولاد خالته الكل. وإن شاء الله ديما يا سيدي أنت والأحباب والأصحاب في كندا وكل جاليتنا في كندا تكونوا مستمتعين وعاملين بون كيف مع موزيكتنا ونعيشوكم هكا أجواء خلينا نقولوا العيد. سينو نسلموا على حمزة سعيد، نقولوا إن شاء الله عيدك مبروك ونقولوا له ديديكاس، نقولوا له أبار ديديكاس عيدك مبروك سنين دايما. خف على كارلوس، هذا ميساج تكتب لنا على صفحة رسمية على الفيسبوك جوهر فيم. دونك الحمزة سعيد خف على كارلوس هوكا بمناسبة العيد، خف عليه شوية. هاو سيدي التحية وصلت بمناسبة العيد. سينو نسلموا على عزيز يسمع فينا زدا يسوق هكا ديجا ديجا، ان شاء الله ثنيه زينه. وكل عاده نحن نتواصلوا معكم انتم مستمعينا داخل وخارج تونس، هذاك علاش الكلمه تكون ليكم كيما اختنا ذكرى اللي تكون معنا في المباشر تسويت. ذكرى اهلا وسهلا ومرحبا وعيدك مبروك.
1: عيدك مبروك يا احلى هيبه في الدنيا.
0: يعيشك يا ذكرى يا باهيه، منين نتكلم فينا ذكرى؟
1: عايزك يعني فان فيك فان ديك على الاخر، نسمع صوتك نتحس بالفرحه والانشراح.
0: تحس بالفرحة والانشراح، يلا إن شاء الله ديما تحس بالفرحة والانشراح.
1: والله العظيم
0: عايشك عايشك يا
1: الفرحة والانشراح. كيف نسمع صوتك يا هيبة؟
0: يعيشك يا غالية. خلينا نتعرفوا أنت مش في تونس مقيمة؟
1: لا في إيطاليا.
0: في إيطاليا، تحيتنا ليك وتحيتنا لجاليتنا في إيطاليا. هذاك علاش كي تسمعني صوتك انشرح، خاطر نحب إيطاليا. فهمت؟ خاطرين نحب إيطاليا.
1: مرحبا بك في كل وقت حدانا.
0: يعيشك يا لالا. ذكرى منين من تونس؟
1: يعيشك يا ميم. من قصر
0: هلال. من قصر هلال، تحيتنا ليك وتحيتنا لكل مستمعينا في قصر هلال. الهلاليه قالوا لي عندهم اكل كسكسي عزيز الغالي، يبدا يحضر توا سله سله.
1: أيه.
0: المشوى الموجوده. انت أيه. حافظت على العادات والتقاليد في ايطاليا اي ولا؟
1: والله
0: الحقيقه
1: لا، على خاطر وحدي وما نجمش يعني نعمل هيك يعني في روح لتونس يمكن انا وحدي لهنا. الحقيقه لا، أنا عم نحاول يعني زعما نسوي شوي لحم شوي في فوق الجاز بالإمكانيات اللي عندي، عرفت؟ ف ما نحتفل يعني كل فوق ما نحتفلوا في البلاد وريحة البخور والدنيا والدنيا حايفة والدنيا دمومات والعيلة كل ملمومة. أما جو أخرى الحقيقة في الخارج في الغربة الواحد ما يتعاملهاش حتى في العيادة يتعاملهم في
0: السفر. أنتي وين مقيمة ذكرى؟ فما برشة تونسة، فما تواجد الجالية التونسية؟
1: فما في روما، فما برشة بعد، فما برشة تونسة.
0: فما برشة تونسة، حافظوا على عادات والتقاليد، تزوروا بعضكم في المناسبات وإلا؟
1: إي والله يا سين، نستناو ستو لحد كيف نبداو شي يخدمون نتلموا ولا نعيدوا على بعضنا بالتليفون.
0: باه سينو ريحة المشوى خارجة من الفورة كيما برشا ناس زادة في تونس، دونك ما فماش كي المشوى اللي كيما نعرف هنا. إن شاء الله تعيش الأجواء هذه جاية لتونس إن شاء الله في الصيف.
1: إن شاء الله يا رب بقدرة الله آخر جوليا نكون بحذاكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا لله تجي سالمة غانمة. إن شاء الله زادة من خلال هكا جوهرة فيم نعيشوكم جو العيد والأجواء متاع تونس وتكونوا قرب منا ديما احنا.
1: والله جو كبير
0: الحمد لله. ديما الأولوية تكون مواطنة بالخارج، نعرفوا واش معناها أعياد، نعرفوا واش معناها غربة، نعرفوا واش معناها تكون بعيد على الأهل، تكون بعيد على الأصحاب على الأحباب. دونك مهم جدا تكون مع ناسك وأهلك وتوصل لهم هكا صوتك. ما عرفش ذكرى هلي ما تقطعش الخط، علاش كنت حابة تسلم يا ذكرى؟ تفضل.
1: ألو.
0: وي نسمعوا فيك ذكرى.
1: مثلا عليكم الناس الكل، جوهرة فام أنت هيبة سبيسيالمون العاملين معاك في الجوهرة، عائلتي كامل في قصر هلال اللي يعرفني في إيطاليا في تونس في البلاد الكل، صاحبتي عندي صاحبتي رجاء، أم وبابا ونحبكم من كل، وتحفظوا على بلادكم، راهي تونس اغلى اغلى بلاد في العالم.
0: صحيح، محليه محليه من المساج نتاعك، بلادنا العزيزه الغاليه ان شاء الله ربي يحفظها من كل شر ومن كل سوء، وما تنجم تكون في اعلى المراتب كان بالتوانسه اللي نوروها الداخل وخارج تونس. يعطيك الصحه ذكرى، شكرا لك، يعطيك الصحه، عيدك مبروك. يلا سيدي خلينا نمشيو، عندنا تليفون اخر زاد معطينا بالخارج. شكون معانا؟ الو.
2: الو،
0: يا اهلا وسهلا، عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك، كل عام تحيي بالخير.
0: عايشك سنين دايما.
2: كل عام انت حيي بالخير. قد تو سمعت تقول سمعت نسمع صوتك ننشرح.
0: هاي وانت
2: يعني زاد كيف كيف نسمع صوتك مش ننشرح برك. نسمع الصوت نتاع جوهر اف ام كل ننشرح.
0: ربي يخليك، واحنا ذي هو
2: والله الذي عدات لي تليفون حسنا اخلاقها طيبه برشا. قلت لي سي رشاد، والله قلت لها سي رشاد تفضل.
0: ماله ماله ماله، هذيك سعاد عدوي.
2: صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي.
0: يعيشك يا سي رشاد. اي سي رشاد، احكي لنا توا شنو الاجواء في العيد؟
2: يعني رشاد عبروق من جمال، نعيد على جوهره اف ام. ونعيد على مرتي العزيزه، ونعيد على اولادي وبنتي، ومعناها ونعيد على اخواتي واختي واخويا. ونتمنى الاخت مرتي معناها مريضه ربي يشفيها ان شاء الله، هادية بن سالم ربي يشفيها، عندها رجلها يعطيها ربي يشفيها.
0: بسم الله عليه ان شاء الله باللطف.
2: ويلطف بيك وربي يخليك وحسن اخلاقك.
0: يعيشك.
2: الله يحسن اخلاقك، عندك اخلاق كبيره برشا.
0: يعيشك ربي يخليك.
2: اخلاقك يرحمه، وان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها.
0: امين.
2: ربي يحنن القلوب على بعضها، معناها باش نحبوا بعضنا اكثر ما يمكن. وتتنحى الخلافات معناها الشحناء وفي الحاجات معناها نتاع القلوب هذيك. ان شاء الله بمناسبه العيد واحد نقبل بعضنا شويه، خاطر العادات الباهيه تنحات بل كان نمشيو لبعضنا، نمشيو لبعضنا قبل من عام 64 معناها
0: ما شاء الله،
2: نمشيو لبعضنا ونعيدوا على بعضنا بالحمله، نبوسوا بعضنا ونحملوا بعضنا، نحسوا بك السونتيمون والاحساس هذاك راك تفقد ولات بالتليفونات ولات بال
0: ولات بوست على الفيسبوك.
2: والله يا اختي العزيزه اقسم بالله العظيم نبدا الدار وهنا ونقابل خويا ولا اخته يكلمها بالتليفون، علاش ما يمشيلوش ويحملوا ويبوسوا باش يحسوا بك
0: المحبه. صحيح صحيح، نحن لما حل في الاستوديو والله عندنا الاجواء، سعاد طلعت لنا من الكاتريام وجات باش تسلم علينا بالبوس، دونك احنا الاجواء مازالت عندنا ومازلنا نحبوا بعضنا.
2: يعطيها الصحه، يعطيها الصحه والله، يعطيها الصحه والله، برافو لها والله.
0: ايش رايك؟ وزلنا محافظين على جو
2: والله. يعني كان جيت قريب غادي تونجيكم ونعيد عليكم واحد واحد.
0: يعيشك يا سي رشيد، ربي يفضلك ويعطيك بالصحه والعافيه. يخليك يا سي رشيد.
2: وحتى معناها انت حسن اخلاقك كم مبشره وديما تضحك هكا، وهذه اللي عدات لي تليفون زاد يعطيها الصحه والله اخلاقها.
0: اسمع اللي عدات لك تليفون باش نقول لها تعمل تنقيزه هكا وتجي، بما انه الميكرو محلول باش تجي تسلم على الحبيب والاصحاب. يجي سعاد فيسا فيسا يا سعاد، تنقيزه نتاع سبورتيفي تي، خلينا نسلموا على الحبيب ولا واحد الميكرو يا سعاد يشعل. مش تبوسني قبل
2: يا سعاد، يا سعاد
0: ما تعيسي رشيد هذيك اسمها
2: يا سعاد، عيدك مبروك يا سعاد، يا سعاد الله ايامك ديما سعيده.
3: كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله.
2: كل عام طيب بخير، قلت لها هذه اخلاقها طيبه، هذه سعاد اخلاقها طيبه، زال هي اسمها في جسمها، اسمها في جسمها، هي سعاد، هي بالحق سعاد،
0: اسمها سوسو.
3: يعيشك يا ربي
2: سوسو، ربي يخليها سوسو، ربي يخليها وربي ينورها، نور ايامها
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله
2: ربي ينور ايامك يا سوسو.
0: يعيشك يا سي رشيد، ربي يخليك، وان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير. وقعت عاد سعاد، خليني نعيد عليك، شنو احوالك يا سوسو؟
3: الحمد لله لاباس.
0: خديت الشيفت نتاعك نص نهار هاك الميكرو عاد سوسو، شنو هو توا باش نوريك انا ابجديات الراديو، شنو بيت الراديو راك؟ دونك جيت نص نهار،
3: جيت مدي ساعه
0: مدي، انا راني اليوم انا بوانتي شاده ورقه مدي ساعه.
3: نورمالمون نجي ما ثلاثه، عطيت كادو الجمال شويه وقت باش نروح العيد وكل.
0: ربي ان شاء الله يحنن القلوب على بعض، هذا هو جو الزملاء. كنا نعيدوا
3: كل شوي شوي
0: شوي شوي. اش عملت احكي لنا سوسو؟
3: قليه مش عملت ثانيه ليه، ما نزلت ما عادش نعمل غدوه القليه ان شاء الله.
0: اليوم شنو
3: مشوي؟ اي وسلاد هكا مشويه، سلاد خضره وجازوز وسيترون وهذا كاو
0: هكا. والبنوته، البنوته نتاعنا
3: البنوته تاكل كاو، ما تعاون حتى شيء.
0: اميره في بيتي سوسو، ربي يفضل لك
3: دلولك.
0: سلم علي، تحب علي يا سعاد؟ اي
3: والله نسلم على عائلتي كل، على خواتي دار العدويني، دار وناس كاو
0: كهو والناس اللي تعرفوا تحبك
3: اللي يحبوني كله المستمعين الكل الكل ان شاء الله عايدوا لباس
0: ان شاء الله يا رب
3: ومع غلاء العلوش أي. الناس كل معناها سواد الاعظم نتصور شويه الحموة كهو
0: صحيح هاي اما والله
3: الحمد لله وكهو الفيده الامبيونس انت والجو انت والفرحه انت تعملها في
0: صحيح.
3: داخلك
0: صحيح
3: مش كان معلوش
0: صحيح ان شاء الله يا ربي الناس كل فرحانه زيها ربي يرحم موتانا
3: أي نسلم على زملائي كلهم كل كل كل كل مديري وكل كلهم كل عام وانتم حيين بخير
0: أحلى سوسو فيك يا جوهرة فيم
3: عايشك يا ربي فضلك يخليك عش عزيزي
0: عايشك يا سعاد يعطيك الصحة بعد شطابلنا تنجيز عادي هين عاد من بعد مازلنا للأربع نفجي هين سينو مستمعين زيدة مازلوا معانا نجموا يكلمونا على 36 300 ألف وهكا يقولوا الكلام الحلو اللي أحبابهم أصحابهم خليني نذكركم إنه عنا الربح هتبعثونا على 85 900 عندكم أشواغ من أهداء جاليري بونتين عندكم أبنمو دي أسيل وإلا في دي أسيل وإلا فيبر من أهداء نيتي عندكم باس أكسب 50 دينار من أهداء أنيبال بارك عندكم بونداشاب قيمة 100 دينار دابيمون فام جون في من عند بينك أند غري وعندكم باراليليزم من أهداء سامس بنوماتيك دونك هذو كل نجم متابعثونا على 85 900 وتسعين مازلنا مواصلين معكم الرونديفو خليني فيسا فيسا نسلم على أختنا حميدة حراشي دونك ديما تسمع فينا خارج تونس وتقول إن شاء الله عيد أضحى مبارك إن شاء الله عيدكم مبروك مليان فرحة ولما مع العائلة وراحة البال ربي يعيدوا عليكم بالصحة الخير البركة ويحقق كل واحد أماني كل عام وانتم بخير يعطيك الصحة يا حميدة من نمسا على ما أظن هي تسمع فينا نسلموا على أشرف سوقير ونقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير أنت والعائلة الكل تحياتنا زادة الجمولة جميلة الغالية اللي ديما تكون في الاستماع والمتابعة وتكتب وديما عاملة أمبيونس معانا إن شاء الله ربي يفضلك العائلة الكل وإن شاء الله ديما تكون متابعة وفية لهيبة والجوهرة فيم يعطيك الصحة يا جمولة يا باهية تحياتنا الأخت نريم زبيدي كيف كيف زادة مرويتا مروة بن عبد سلام دونك والناس الكل اللي تكون كونكتي معنا على موجاتنا بعد شوية زادة عنا هكا دفعة أخرى من التليفونات نذكركم 36 300 ألف سينو اللي يحتفلوا زادة بأعياد ميلادهم ويكونوا حاضرين معنا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع

0: 73 24 3000 79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التلفزيون الإيراني الرسمي يقول أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن عن تحويل مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران. الخارجية الكورية الجنوبية تعلن أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى سيول لتقديم احتجاج شديد اللهجة بعد أن خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع شهر ماي الجاري نفذ بصاروخ إيراني صنع. الجيش اللبناني يعلن عن استشهاد جندي في غارة إسرائيلية بمحيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون بالبقاع الغربية. وختاما، مصادر محلية في مدينة الرقة السورية تفيد باستشهاد طفلة وإصابة 3 من أفراد عائلتها بانفجار لغم من مخلفات الحرب. كان هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ثاني فريق جوهر اف ام يتمنى لكم عيد اضحى مبارك. جوهر اف ام
1: ما 23 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الاربعة متاع العشية في عيدي وسنين دايما. ان شاء الله تكونوا هكا عاملينك اللمة، ولا انه توا وقت مقيل دونك برشا راهم قايلين، برشا راهو هاك الحراير تعبوا، رجال كيف كيف بعد صلاة العيد بعدك الحركة. ان شاء الله تكونوا متونسين معنا الراديو بحديكم هكا يعدي لكم في الموسيقى الباهية، نحن نسلموا على حبيب والاصحاب ونرافقوكم حتى اللي يكونوا في ديبلاسمون. ان شاء الله ربي معكم الناس الكل ديجا ديجا واحدة واحدة بكم على رواحكم. خلينا نسلموا على اللي يكونوا يد في الكوجينة ويد زادة في التليفونات باش يبعثوا هكا للحبيب والأصحاب ويكتبوا الكلام الحلو. أختنا فاطمة مهيري تقول إن شاء الله عيدكم مبروك سنين دايما يا فاطمة، وإن شاء الله ربي يفضلك العائلة الكل. تقدم تحية للعائلة للحبيب للأصحاب للي يعرفوها. دونك فاطمة المهيري كيف كيف نسلموا على هند داود اللي تسمع فينا وتقول إن شاء الله ربي يفضلي عائلتي، إن شاء الله ربي يفضلي الناس اللي نحبها الكل. دونك تحية ليك هند. نسلموا كيف كيف على شكون آخر شكون آخر شكون آخر عنا أمولة أمل صغير نقول إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف ألف خير. تحياتنا زادة المصطفى اللي يسمع فينا تو يقول أنا صحيح كملت شهور قضينا حركنا عملنا كل ما لازم باش هكا نقعدوا تو ونتمتعوا معكم بالموزيكا ونكونوا في رفقة مع جوهرة فام. كيف كيف خليني نسلم على أسومة أسمى اللي تسمع فينا تقول عاملة بون كيف معكم. تحياتنا تحياتها تسوقها لأخويتها في قطر والوالدتها والوالدها وتقول لهم ربي فضلكم ليا. دونك أسومة إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير. سينو خنرجعوا للتليفونات. سي حمادي معنا بالتليفون، أهلا وسهلا ومرحبا يا سي حمادي وعيدك مبروك.
2: وبيك أكثر يا لالا،
1: شحوالك
2: أنت؟
1: والله لاباس. شنحوالك أنت؟
2: والله لاباس راح نخدموا.
1: أي بي كملنا العلوش فطرنا
2: كملنا كل شيء كليناه وعملنا كل شيء
1: الحمد لله. فما ناس مازالوا
2: نخدم في التاكسيست يعني قيدوم التاكسيات قيدوم التاكسيات الكل.
1: أنت تاكسيستي؟
2: تاكسيستي إيه.
1: خرجت دونك تحرك؟
2: عندي 47 عام تو.
1: الله الله 47 عام. احكي لنا ترى جو العيد كيفاش تحسوا؟
2: والله جو العيد في رجيش حافل شويه دوبلاج المهدي كلمه تعرف كوبر فيه في المهدي عباره كوبر فيه
1: الناس كل تحرك تو عاد
2: الناس كل تاكل بالاصفان والقلايا والحب وكل والكسي هذا
1: اي سينو
2: اختي الغالي سلمني على ولدي بلال في فرنسا وعلى في فرنسا وعندي سندس في جنوفا وعندي بنت عمي في غرنوبل وبنت اختي في سويسرا وبختي واختي في كاو في كالفادوس
1: ما شاء الله.
2: نسلم على اخواتي وعلى الكل بدي نسلم عليهم الكل كاو اللي داعت جوهره وبارك الله فيكم.
1: وانا نسلم عليك يا سيدي وان شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير وان شاء الله سنين دايما. وتحياتنا لكل اهالينا في رجيش وفي المهديه. انا حبيت نسالك فقط انت كتاكسيستي تحس ان أيوة. الحركه تقل في العيد هكا ولا
2: لا؟ مش تقل غادي بتقل ورات بنت الغالي تقل تعرف كبر فيها في المهديه تو مره ثلاثه وكريم فوق مره ثلاثه كل ما كان ريحه ريحه الدابه لا
1: قعدت الذبان يا ذنوبي
2: قعدت الذبان الذبان بدي كيما نقول لك
1: هكا هاو خنيكلوا الحيمه وتتهضم كل حيمه
2: هكا هو هكا هو عايش
1: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سي حمادي وان شاء الله سنين دايما ربي يفضل لك العائله الكل وين ما كانوا. شكرا ليك على التليفون يعطيك الصحه. نمشيو لخونا ايمن نقولوا له عيدك مبروك سنين دايما. اهلا وسهلا.
3: الو السلام عليكم مبروك سنين دايما
1: يعيشك يا سي ايمن. منين نتكلم فيك؟
3: لاباس صباح
1: يا ربي الف حمد والف شكر. منين نتكلم فيك؟
3: الحمد لله ربي نتكلم فيك من سويسرا ولا المهدية؟
1: مرحبا المهدية مرة أخرى تحياتي لك تحياتي المهدية.
3: أنا كان عندي علاقة كبيرة مع جوهرة فهمي ولي آخر مرة كلمت فيها وردت علي هبة لوسيف عام 2016
1: يا ما شاء الله 2016 وحتى 2026
3: الحمد لله 10 سنين ولا بأس الحمد لله شدة في رب أكثر لا حبيت مش 10 فقط
1: أي بي أي سي أي بنحكي لنا شو الدنيا
3: والله الحمد لله يا ربي الحمد لله لاباس صفاء. انا نحب نقدم ديديكاس وعيد اضحى مبارك لخويا التوأم خويا كمال توأم في فالنس فرنسا
1: اي
3: واصحابي الاخرين الاولاد الاخرين الكل اولاد حومتي واصحابي الكل
1: وحبيبك الكل
3: قدام قيس ياسين ماهر الكل كل فرد فرد
1: اي شكون اخر
3: قدم ديكاس لامي زاده والعائله كل الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله. حركنا صباح عملنا الويش
3: حركنا صباح انا والمدام انا كملت الحركه ممكن ساعتين انا والمدام
1: اي باهي ربي يفضلكم لبعضكم احلاك
3: يا عايش شكرا غالي
1: وتبداو هكا
3: صافي نورمال لازمك تعاون انت ومرتك مشكم مش عاون
1: مالا مالا
3: انت اي خي انت تبدا راجل وتجيب راجل يذبح لك ما تذبح بيدك هكا
1: هكا هو فما اللي ما يعرفوش ما يسالش نسامحوه
3: علاش يعني يذبح
1: ما يسالش نسامحوه ما يعرفوش يذبحوا ما يسالش
3: اي مالا تو العام مشاكل عنا ربي نعملوا نعملوا الناس الكل طلب باش يعود يقروا لنا ذبيحه في المدرسه من تبدا الابتدائي كيفاش
1: تبدا باهي يا سيدي طلبته نشوفوا ندرسوه ان شاء الله
3: يخليني اختي الغاليه
1: يعيشك يخليك يا سي ايمن ربي يفضلك العائله الكل والمدام والناس اللي تحبك ولاد الحومه والناس اللي في السويسي الكل يعطيك الصحه يا سي ايمن شكرا ليك خلينا نمشيو لمنى نقولوا له اهلا وسهلا يا منى من الكوجينه يا منى ظهر فيك
4: عسلامة مرحبا
1: شنو احوالك
4: الحمد لله عايش
1: والله دايخه يا منى ظهر فيك
4: اي والله شويه
1: والله تعبت يا اختي ظهر فيك
4: اي شويه كيكه برا
1: منين تكلم فينا منى
4: اولا من القلعه صغيره
1: اي مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي القلعه الصغيره
4: وبيك عايشك حبيت
1: اي تفضل حبيتي
4: حبيت اقدم ديديكاس لاختي وراجلها مريم وحمدي وولادهم حمد محمد وشهد ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمه ونحب نقدم ديديكاس زاد لخويا محمد ومرته هيفا وولده يعقوب ويقين وبابا وامي ونقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعائله خطيبي وخطيبي
1: الله
4: ايه ان شاء الله زاد كل عام وانتم حيين بخير وانت زاد ان شاء الله كل عام وانت حيين بخير
1: عيشك يا لالا
4: وفريق جوهره اف ام الكل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وسنين دائمه
1: كهو ما نسيت حد
4: لا كهو وسامحني نسيت بنت عمتي زادة اي بنت عمتي زادة خديجة وراجلها نقولها كل عام وانت حابة بخير وسنين دايمة
1: اي
4: كهو
1: ثابتة اخر قرار
4: كهو اخر قرار
1: اخر قرار كهو
4: كهو
1: ايش نقول لك العصبين حذر ولا
4: لا مازال غدوة ان شاء الله
1: يا بنتي راهو الخاتشيب ويسمع راهو
4: اي غدوة ان شاء الله نطيبوا له
1: اي غدوة طيب له العصبين تري تري بيان يا لالا ان شاء الله فرحين ديما وان شاء الله يفضلك العائله الكل
4: عايشك ان شاء الله
1: يعايشك يا منى شكرا لك ان شاء الله عيدك مبروك سنين دايما يلا سيدي احنا زدنا مازلنا مواصلين معكم حتى للاربع عندي عيد ميلاد بعد شويه باش نحتفلوا به معاكم سينو خليكم مع جو الموزيكا ومع بابا الهادي دنيا توتويت على سلامة مرحبا بالجميع

0: برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا لبعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. ما تكمل كان بيكم. بمساهمة
1: Tunisie Promo, Hôtel Green Golf Yasmine Hammamet, Hôtel César Palace Sousa, Galeria.tn, Pink and Grey, MG, يفرح قلبك كل يوم, Hanabal Park Kantawi, Neti, Netis Grow, Big Ben Café Restaurant, Route Touristique Sousa, Sam's Pneumatique Hammam Sousa, City Watch.
0: جمرة FM,
2: تتمنى لكم عيد سعيد. فيما تبقى من رانديفو عيد يوسين ديما في الترانش الثانيه بيان سور لانه مازالت البرمجه متواصله ومازالوا ديديكاس نتاعكم ومازالت هكا اصواتكم ان شاء الله باش ترافقنا. خلينا نمشي والعبير اللي اختارت اليوم باش تعيد على بنوتتها لانه يتزامن العيد الكبير مع احتفاليه عيد ميلاد بنوتتها. عبير اهلا وسهلا ومرحبا.
3: اهلا بيك وينك هاي تبقى طلعتكم مبروك سنين ديما كل عام وانتم حين خير.
2: سنين ديما يا عبير راني نتعرف عليك. اي نتعرف عليك عبير شنو
3: هو؟ عبير سليمة إفوز رئيس مكتب سوسة.
2: اي تشرف
3: وبيك عايش.
2: اليوم عيد ميلاد البنوت.
3: عيد ميلاد بنتي الكبيرة اي
2: اللي هي شو اسمها؟
3: كنزة الرايس.
2: كنزة الرايس ان شاء الله كل عام وهي حية بخير.
3: عايش وقتي خليك عايش. عيد ميلادها 13 ان شاء الله كل عام وهي حية بألف خير.
2: اي ان شاء الله.
3: وعيد عالمي بارسة.
2: هلا ماما ذي تغنينا بالعجل. ربي فضلك ليها يا
3: لبا. عايش وقتي خليك عايش.
2: دونك كنزوزة اليوم تحتفل.
3: كنزوزة اليوم عيد ميلادها 13.
2: 13 دونك عاملين احتفال العيد واحتفال.
3: ان شاء الله.
2: والعائلة ملمومين نحكينا على
3: الأجواء ملمومين إن شاء الله. والله هو في دار بابا ملمومين أخواتي بابا أمي و... كل ملمومين
2: إن شاء الله ديما في الخير والهنين.
3: عايش وقتي خليك عايش.
2: شنو المنيو اليوم كل توانسة الكل مشوى
3: مشوى مشوى مشوى بلس مشوى بلس مشوى
2: مشوى
3: ليه القلاية غدوة مشوى بلس لانفيني
2: إن شاء الله صحة وعافية.
3: عايش وقتي خليك عايش.
2: على شكون تحب تسلم عبير؟ اي
3: نسلم على أمي وبابا أخواتي أخويا اللي في ألمانيا نسلم عليهم نقول إن شاء الله عيدك مبروك. بناتي راجلي اللي دار الرئيس الكل واللي يعرفوني الناس الكل
2: واللي يعرفوني الكل.
3: يا عبير تربية سيرجي جنرال بربي زاد
2: كيفاه؟
3: تربية سيرجي جنرال
2: نسلم عليهم الكل
3: فرحات حسات
2: إن شاء الله يا للا إن شاء الله ديما فرحانة وديما
3: هاي صفي خليك
2: بعيد ميلادها كنزوزة. سينو احنا هكا كما قلنا وصلنا معكم لآخر الدقائق بالنسبة لليوم في عيادي وسنين دايما. خليكم ديما معنا في الاستماع والمتابعة. مازالت برامجنا كما قلنا متواصلة والكادوات زادة مازالت متواصلة ديما الربح بشي تواصل حتى ثاني أيامات العيد. دونك خلينا نقولوا ألف مبروك لسميرة حامدي. احنا خلينا نذكروا صاحب الكادوات عنا لاشواخ عنا من إهداء غاليريا بوانتين عنا لابونمون أدي أسيل وإلا فيدي أسيل وإلا فيبر من إهداء ناتي عنا باس أكسي 50 دينار من أنيبال بارك عنا بوندا شاب قيمة 100 دينار دابيمون فام جون في من بيك أند غري وعنا باراليزم سامس بنوماتيك. دونك خلينا نبدأ بسي أحمد أحمد دونمارمو القادري من سوسة. دونك خونا أحمد قادري من سوسة ربح معنا الباراليليزم من عند سامز بنوماتيك هاوكا أمور ميكانيك ديما عند الرجال. دونك مبروك عليك سيد أحمد القادري من سوسة. عنا أختنا سيهام قادري من سيدي عبد الحميد ربحت معنا البون أبونمون بريتو أدي أسيل وإلا فيدي أسيل من الفيبر من إهداء ناتي. دونك إن شاء الله مبروك عليك مدام سيهام. سناء غليب ربحت معنا من سوسة ربحت معنا الأشواغ من إهداء غاليريا بوانتين. عنا مدام سميرة حامدي حيزو ربحت معنا الباس لكسي 50 دينار من إهداء أنيبال بارك. مدام زكية حديدي من سوسة ربحت معنا البون داشا قيمة 100 دينار دابي مونفام جون في من إهداء بينك أند غري. دونك إن شاء الله ألف ألف مبروك عليكم. مزيد الكادوات كما قلت لكم إن شاء الله من الخمسة حتى الثمانية مع خالد باش تلقاو الربح الكادوات البرانش تلقاو لابونمون باش تلقاو الباس باش تلقاو زادة من عند لي سبونسور نتاعنا ولي بارتنير نتاعنا كادوات هاوكا هكا تمشى مع الاحتفال بالعيد. انا نسلم عليكم انتوما اللي رافقتونا وانتوما اللي كنتم معنا. كنا صاحبي يسمع فينا توا شد سنيه ان شاء الله سنيه زينه, يحب يسلم على زوجته ايناس يقول لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير, للعائله للحبيب للاصحاب اللي يحبوه الكل اللي يعرفوه. كيف كيف اموله نصري في القيروان تقول لما ما تحلكين مع العائله والحبيب ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك الوالد والناس اللي تحبهم الكل. كيف كيف شكون مازال عندنا دونك نورمالمون عندنا خونا سامي وهو زاد يسلم على المدام وعلى صغاره وعلى الناس اللي تحبوا ويقول لهم ربي يعطيكم بالصحه والعافيه ان شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. واجي شي زادا جهينا رحومة تقول للناس الكل راني مازلت معاكم ومازلت في الإخراج حتى الوقتيش حتى الستة. دونك تحية ليك يا للا وإن شاء الله ربي يفضل لك صغيرات والمسيو والعائلة الكل. هي بلوسيف كذا معكم من قدام ميكرو دنيا وما فيها في الأعداد والتقديم من نص نهار حتى الوقت هذايا. خلينا نستغل الفرصة زادا باش نعيد على الأحباب على الأصحاب على فامي لوسيف فامي دريدي داخل وخارج تونس, أختي العزيزة الغالية مهجة لوسيف قول كل عام وانت حي بخير, كيف كيف ماماتي الغالية ربي يفضلها ليا, الناس اللي نحبهم اللي يعرف نعرفهم ويعرفوني واللي هكا ما نعرفهم جدا نتمنى لهم الخير وتمنى الخير للغير باش ربي يعطيكم ديما على قد قلوبكم الباهية. سعاد سوسو في التنسيق العام شكرا لك سعاد, شكرا زيدا لعبد الحميد بالعجوزة اللي كان معنا وأمننا اللايف على جهرة في ام تي في. أنا نقول لكم إن شاء الله نتقابلوا في الماتينال ويكاند بقدرة ربي, سينو خليكم مع جو الموزيكا. تشاو تشاو باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحديد يوم 29 من مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. دولياً، البيت الأبيض يؤكد أن رئيس ترامب لن يبرم سوى صفقة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وتضمن بشكل قاطع ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي، مضيفاً أن رئيس ترامب قال أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأوضح خطوطه الحمراء بشكل جلي. البنك المركزي الأوروبي يحذر في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي الصادر اليوم من أن استمرار التوترات التجارية والحرب الإيرانية قد ينعكسان سلبا على اقتصاد منطقة اليورو. السلطات الأوغندية تأمر بإغلاق الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية فورا وسط ارتفاع عدد الإصابات بنوع نادر من فيروس إيبولا وظهور حالات داخل أوغندا. ختاماً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستمر 3 أيام، ومن المقرر أن يشارك خلالها في فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: جوهرة اف ام.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من اول نظرة، لاصفر رمل لاخضر جبل لاحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في أبرز الأخبار الدولية، تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يحذر من أن واشنطن ستحتاج إلى سنوات لإعادة بناء مخزونها من الأسلحة المتطورة التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران. جيش الاحتلال يعلن عن تنفيذ غارات جوية استهدفت ما وصفها بمراكز قيادة تابعة لحزب الله في مدينة سور جنوبية لبنان. الخارجية الفرنسية تعلن عن استدعاء السفير الروسي في باريس، وذلك على خلفية التوصية التي أصدرتها وزارة الخارجية الروسية للرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة كييف. وختاماً، المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يشكك بوجود رغبة حقيقية صادقة لدى قيادة الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع الجانب الروسي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر أف أم، تندانس تندانس،
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لفخة جديدة أحلى بونوس، تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. قبل ما نحكي لكم على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية، نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله عيد إضحى مبارك للجميع، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لحجيجنا الميامين، وإن شاء الله يرجعوا إلى أرض الوطن غانمين سالمين لبس عليهم وفي صحة جيدة. جولتنا اليوم في توندونس باش تهزنا إلى ماليزيا، وين قاعدة تحضر باش تبدأ تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، وين باش يدخل قرار حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي عمرهم أقل من 16 عام حيز التنفيذ اعتبارا من نهار الاثنين القادم، يعني 1 جوان 2026. القواعد الجديدة تلزم المنصات الكبرى كما ميتا اللي عندها فيسبوك انستغرام، منصات أخرى كما تيك توك ويوتيوب، باش يطبقوا أنظمة صارمة باش يتأكدوا من أعمار المستخدمين، وحسب اللوائح الجديدة اللي أعمارهم أقل من 16 عام مهمش باش يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة على منصات التواصل داخل ماليزيا، باش يتم طلب من المستخدمين الحاليين تأكيد الأعمار متاحهم عبر آليات تحقق رسمية تعتمد مثلا على بطاقة التعريف وإلا وثائق معتمدة من جهات مختصة، وباش تجبر المنصات على منع أي مستخدم يفشل في اجتياز عملية التحقق من الوصول إلى الخدمات متاحة. القرار الماليزي هذا جاء بعد موجة عالمية متزايدة لتقييد استخدام القصر لمواقع التواصل الاجتماعي. أستراليا مثلا سبقت ماليزيا في إقرار قانون مشابه، دول أخرى كما مثلا يونايتد كينغدوم ولا إسبانيا قاعدين يتخذوا في خطوات مماثلة. ورغم قرب موعد التنفيذ، الحكومة الماليزية عطت مهلة إضافية معقولة لشركة التكنولوجيا باش يطبقوا أنظمة التحقق من العمر بشكل كامل، لكن هل المدة الزمنية هذه ولا المهلة الإضافية المعقولة ما قالوناش قداش بالضبط. دونك هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. في الأمان.

0: فرحتين فرحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك قنطاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمعرة اف ام
4: تتمنى لكم عيد سعيد
5: الخمسة وثمانية دقائق تحياتنا لكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا الأربعة 27 مايو 2026 العاشر من ذو الحجة 1447 للهجرة أول أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله عيدكم مبروك نوصي على الجلود على خاطر نلقى برشا في الثنية وأنا جاي راهو ما يتلوحوش نمبورتو لوحوهم تحت البوبالة تجي الكهرباء السبيسيال تهز إذا كان بتبيع ما عندكش ساشي بتبيع خود في الساشي هذاك وحط في الساشي وسكر عليه راهو يجيب برشا أمراض وراهو يجيب برشا وسخ وبرشا حاجات خايبة دونك ماذا بينا نقعدوا ديما في أجواء احتفالية ونحتفلوا بالعيد الكبير نتزاوروا نمشي ونشوفوا بعضنا نهنيوا بعضنا زاد كيف كيف اللي بعيد علينا نجم نهنيوه عن طريق جوهرة اف ام اذا كنت تتصلوا بنا على 73-275-800-36-300-1000 هذو مزوز ارقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم نعاودهم 73-275-800 والا 36-300-1000 تلقى وبتبيع ساعات تستقبل تليفوناتكم ساعات اللي نقول لها ان شاء الله كل عام وانت بألف خير جاءنا الحومة زاد كيف كيف معنا في الاخراج نقول لها ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير واليوم رب صدفة خير من ألف ميعاد 27 مايو هو يجي عيد ميلاد سمية صغير زميلتنا لهنا وزوجتي بالمناسبة دونك قولوا لها ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير صغرتي انشراح هذيك هي إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير ونبدأ نعيد على الناس الكل اللي نعرفهم واللي يعرفوني العائلة القريبة البعيدة زملاء زميلات نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير الكادوات موجودين على ذمتكم بالطبيعة نجموا تبعثونا SMS تحطوا فيه A على 85-990 كما مستانسين A كما عيدكم مبروك من توا حتى تكشي الثمانية متاع الليل موجودين عندنا مجموعة من الكادوات خمسة حاش عينيكم بالتحديد عندنا بلندر هوميكس من عند ام جي عندنا ان باس داكسي 50 دينار حنا بالبارك نجمو تهزو صغيرات مشيو يحوسوا اللي ما مش كونيكتي واللي عندهم الانترنت بدا تاخو تعطي عندهم ان ابونمون ا دي اس ال ولا في دي اس ال وحتى من الفيبر من اهداء نتي وعنا ان برانش بور دو بيرسون في بيج بن سوسا وعنا ان اكيليبراج بالطبيعه ديما كلنا راه حد في اوتوموتو نحكيو على الاكيليبراج نحكيو على الباراليليزم نحكيو على العنايه بالعجلات نتاعنا مع سامز بنوماتيك تحيه لسي بشير بالطبيعه ونقولوا له هو وسامي بالطبيعه ونقولوا له ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير هذوما لي كادو اللي موجودين على ذمتكم عندنا بلندر عندنا باس داكسيل حنا بال البارك عندنا ابونمون دي اس ال عندنا ولا في دي اس ال ولا فيبر وعندنا برانش وعندنا ان اكيليبراج بور لي بنو دونك هذوما الكل تنجموا تربحوهم معنا قبل 8 نتاع الليل البدايه كما العاده تكون مع الموسيقى وبحذا حبيبتي زياد غرس

0: 35 دقيقة على راديو جوهرة. مرحبا بكم معنا من جديد. أول أيام عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. نبداو نستقبلوا تليفوناتكم على شكون تحب تعيدوا، شكون تحبوا تهنيوا بالعيد الكبير. نبداو مع خونا محمد. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا بك أخويا،
0: إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. سيدي عيدك مبروك،
1: عايشك علينا وعليك وعلى جوهرة فهم يا أخويا، وإن شاء الله عيدك مبروك، ونتمنى يكون عيد تعدى باهي للناس الكل وللشعب التونسي
0: ان شاء الله.
1: ونحب نعيد على جماعه بني حسان الكل.
0: اي
1: نحب نعيد على اختي روضه وامال وسعاد، ونعيد على مرتي، وعلى بمناسبه المولود الجديد عندي اسمه محمد ياسين زاد.
0: اي تربى في عزكم ان شاء الله،
1: عايشك ربي فضلك، ونحب نسلم على نسابي.
0: ايوه رد بالك، ما كانش تراسلك في اشكاليات من بعد.
1: لا لا ربي يستر ان شاء الله. وانتم زاد ان شاء الله بارك الله فيكم. والله يعني ديما في الثانية طواني بتبيع الدجاجة، طو في الثانية حل المسك في البطاطا وشوية ود القمرة وشوية دلاع زارع
0: المشوي سيء
1: ديما جورة فهم تخدم في الراديو عندي ديما رسمي.
0: هي والمشوي سيء سيبهم قضيت عليه.
1: لا المشوي عصبة هذاك سيء هيك هو.
0: صحة وفرحة خويا، وتحياتنا ليك وتحياتنا الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا في بني حسان، وان شاء الله كل عام وانت بخير خونا محمد. نمشي ولا نادية؟
2: الو على السلامة.
0: نهارك زين يا نادية.
2: عايشك عيدكم مبروك.
0: سنين دايمة.
2: عايشكم وكل عام وانتم حيين بخير.
0: عايشك. منين تكلم فينا نادية؟
2: من سيدي بوزيد.
0: مرحبا. عندكم على الجباهين في سيدي بوزيد.
2: الحمد لله كل شيء متوفر.
0: هاي بي.
2: اما ابكي ابكي على الفلوس والمواطن.
0: لا كاك الناس كل تبكي على الفلوس، مش كان سيدي بوزيد برك.
2: لا عارف عارف.
0: ها نادي شو عملت اليوم؟
2: والله تو ديجا انا وولادي نكسروا في العلوش
0: التو.
2: والله ما عملنا قيلوله.
0: صح
2: شويه راح.
0: صح اي خذيتو بوز معناها.
2: اي صحيح عملنا بوز، ماك التصيق الصباح واكل حوصه واكل المشوي واكل التنظيف واكل واغسيل الدواره وكل.
0: اي
2: هو عملنا قيلوله وتو هنا نكسروا في الراس، هني نصور في شويه لحم للعشاء.
0: صح
2: عايشك عايشك يعطيك ألف صحة.
0: قل لي نادي شكون عاونك من الأولاد اليوم ترى؟
2: والله يا أولادي زوزو والمسيو.
0: شو أنت عندك زوز أولادك هم؟ عندكش بنات؟
2: عندي بناية معرفة.
0: ما جاتش عاونتك؟
2: لا بذيك العيد غادي في دارهم عدا رحلاتها. قد
0: يسايب الطفلة.
2: لا عدا رحلاتها
0: تو أكاو لازم لازم. ايه ولا ولاد كيفاش توا عاونوك في الدواره ولا وحدك ولا كيفاش؟
2: المسيو انا والمسيو عملنا الدوار.
0: يا عيني نهنيك عليه المسيو، معناها رد بالك عليه ما تمشيش تفلتوا على اليمين ولا على اليسار.
2: هويت اغسل الدوار.
0: يا عيني يا عيني.
2: هو يفرخها المرة الأولى ويرجلها وأنا نكمل الغسلة الثانية.
0: إيه إيه. هاي؟ لا باهي شنو هما؟ جيان قتلي لا مش حاجة كبيرة، شنو مش حاجة كبيرة؟
2: لا
0: لا هو يعمل الغسلة الأولى شنو؟ بعد هي تكمل.
2: أعطيك الصح.
0: الفينيسيون عند نادية والجروسوفر عند المسيو، شو اسمه المسيو؟
2: ميداني.
0: سامحني والله ما سمعتك.
2: اسمه ميداني.
0: الميداني سي الميداني اخويا، ربي يفضلها لك مدام ناديه وربي يفضلك ليها ان شاء الله كل عام هكا وانتم ملمومين وفرحانين.
2: يعيشك بربي. نحب نعيد على عمال جوهر الكل.
0: عيشك وصل
2: عايشكم، وخاصه اليوم الناس باهية تشوي وانتم تخدموا
0: هكاو. انا نتريحوا بشويه بشويه هكاو.
2: يعطيكم صحه لبدين وضوله بصحر، وان شاء الله عايش. كل عام وانتم حين بخير.
0: يفضلك يا نادي عايش اختي يفضلك.
2: ونعيد على وليداتي وعلى بنتي وصغيراتها والمسيو نتاعها، ونعيد على خوي على خواتي نبيله وهناء وصغارهم ورجالهم، ونعيد على اخوتي الكل. وان شاء الله كل عام ونحن في صحه وخير ونعيد وان شاء الله لذيذ.
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما من حسن الى احسن يا نادي. ربي يفضلك ورب يفضلك الصغيرات ويفضلك ليه.
2: عايش الله يخليك.
0: ان شاء الله نهارك طيب. نمشيو للتليفون اخر. نمشيو لخونا ماهر. مرحبا.
3: مرحبا.
0: كل عام وانت بخير خويا.
3: سنين دائما دوره كل ربي حيتسالو في خالد التومي مانيال
0: عايش
3: نرجف الاخرى جماعة السفور وليد الجزيري.
0: هاي
3: وليد صرف الدين في جمال الجاسمي تذكير الكل تذكير الكل
0: هك حفظنا الكل صديق اسمع اللي ما يبونتيش ولا اللي ينسى باش يبونتي هاك عندك ماهر ينجم يقول جا ولا ما جاش
3: لبنى حميد من الجبل لبنى حميد اللي جي في الليل المخر
0: هاي عندك غازي وخليل وعندك احمد الحباسي
3: ايه تاع الاخبار اللي جي في الليل
0: هاجر هاجر نوالي
3: هاجر نوالي
0: مال
3: حب اقدم عيد العيد على جلدة وربي تاوي حمرها أخواتي أقاربي الناس اللي تعرفهم الناس اللي نحبهم خالي في السياد مرت عمي في الكودازية في نيس
0: صح عليها
3: بين السيفة دي وصالة ديما جورة ديما جعلت تربينا عليها وصبرنا عليها صالة ديما من حسن إلى أحسن وعندكم برامج مجانية في تربح هذيك برنامج منفلك في الجملة
0: يفضلك يا ماري عايشك
3: برنامج ممتاز جدا هذيك تربح البرنامج تاوتو ميكانيك اللي يجيلها لحد برنامج ممتاز جميل في الصور مرات هو الجملة
0: تك صح يا ماهر ان شاء الله كل عام وانت بالف خير خويا ان شاء الله ديما متالق ان شاء الله تقعد ديما مستمع وفي الجوهره اف ام نرجعوا للموسيقى ونذكركم اللي كونوا تنجموا تبعثوا لنا كيما عيدكم مبروك على 85 990 تنجموا تربحوا معنا مجموعه من الكادوات وبعد شويه نعاود نذكركم بمجموعه الكادوات اللي موجوده على فمكم ان شاء الله عيدكم مبروك

49 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد، عيدكم مبروك. 73 75 833 300 ألف، تعديوا معنا لي ديديكاس نتاعكم، تهنيوا القراب العزاز عليكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بعد شوية مع الستة بالضبط يكون موعد مع جوهرة سبار مع أمين شرف الدين، أكيد فما متابعة لأخبار المنتخب الوطني وش قاعدين يعملوا يحضروا في كاس العالم القادمة. مازلت بعض الأيامات تفصلنا على كاس العالم، سينو بعض السويعات تفصلنا على لي كادو اللي باش نجموا تربحوهم معنا. عن بلندر هوميكس من اهداء ام جي، عن امباس داكسي قيمته 50 دينار من اهداء حنا بعل بارك، وعنا ان ابونمون ادي اس ال ولا في دي اس ال ولا اون فيبر اوبتيك من اهداء نيتي، ان برانش بور دو بيرسون من اهداء بيج بن سوسا، واكيليبراج من اهداء سامز بنوماتيك. هذوما الكادوات اللي موجودين على ذمتكم، تنجموا تربحوهم كي تبعثوا لنا على 85 990. قبل الثمانيه بشويه نعطيكم اسامي الفايزين، نرجعوا للموسيقى ونتقابلوا بعد جوهرة سبور.

0: مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى يكشي للثمانية متاع الليل بالطبيعة كما كنا نحكي بعد شوية جوهرس بور مع أمين شرف الدين هذا في ما يخص شو اللي مازال زاد كيف كيف عنا السبعة الموعد مع أخبار السبعة سينو خليني نحكي على بعض عادات العيد الكبير في تونس بالطبيعة نعرفوا اللي كونه كل عائلة كل جهة عندهم العادات متاعهم في تونس فما شكون اللي يطيبوا اليوم الراس العشاء يكون بالراس متاع العلوش وفما شكون اللي يخليه العلوش الغدوة معناها الراس الغدوة فما شكون يعمل العصبان الليلة كيما نادي قبيلة قالت لك انا نعصبنوا في العصبان عشاء باش طيبوا الليلة ولا لا العصبان دونك كل بلاد وورطة لها الحاجة الهمة والمهمة اليوم اللي أكيد راهي مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي قاعدين تبع في مواقع التواصل الاجتماعي شفتوها هي تعامد الشمس مع الكعبة الشريفة هي مش حادثة معزولة في حد ذاتها على خاطر الحادثة هذه تصير مرتين في العام دونك كل عام مرتين بحكم الموقع الجغرافي للكعبة المشرفة جي تحت الشمس بالضبط شو معناها كي نقولوا احنا تعامد الشمس مع الكعبة معناها الكعبة ما عندهاش ظل معناها الشمس فوق منها بالضبط 100% دونك ما فماش ظل شنو هو اللي يميز الظاهرة هذه سامحوني اللي يميز الظاهرة هذه هو اللي كونه تنجم تلقى اتجاه القبلة من أي مكان كان في العالم مش أقول لك كيفاش سيدي خويا سهلة العملية على الأخر مع نص النهار بالضبط وقت اللي تعامدت مع صلاة الظهر بالطبيعة وقت اللي تعامدت الشمس مع الكعبة تغرس عصا باش فين أنت في البلاد اللي أنت موجود فيها باش تلقى الظل نتاع العصا هذيك رد بالك تمشي تاخذ الظل هذاك العكس صحيت جيد العكس هو اللي يعطيك اتجاه القبلة وبدقة متناهية معناها الدقة تكون خير ما كان لي بوسول اللي قاعدين ناخذوا فيهم خير ما اللي تقعد تلوش كيفاش باش تعمل باش تلقى اتجاه القبلة دونك الظل نتاع العصا نتاع الشمس العكس نتاعو هو يكون اتجاه القبلة الظاهرة كما قلنا ماهيش حاجة غريبة ولا ما تصير جديمة أما اللي يصير اللي خلاها معناها بيزار الحكاية هذه وإلا تنفرد وإلا تتميز الحكاية هذه هي اللي كون اليوم بالزهر جات مع العاشر من ذي الحجة اللي هو بالطبيعة يوافق نهار العيد الكبير دونك مرة وقتاش باش تعاود ترجع الظاهرة هذه يا أما من هنا 65 سنة القدام يا أما من هنا 100 سنة القدام بالطبيعة تعرفوا اللي كونه العيد الكبير يوخر ب 12 يوم وعنا الأشهر القمرية وعنا الأشهر الشمسية والتقويم الميلادي اللي نعتمدوه احنا دونك فما فرق ما بيناتهم هذاك علاش فما انكار كبير يكون ما بين تعامد الشمس على الكعبة بالضبط على الكعبة المشرفة بالضبط نهار العيد دونك هذه حادثة نستناوها بون 65 سنة ما نعرفش كان القدام نعيشوهم ولا لا 100 سنة سي سارتان مانيش باش نعيشوهم القدام لا ما تعرفش عليها 65 مينيموم اي غرين ولا تعداو أنتو كان قولوا لصغارنا راهو عام 2026 تعامدت الشمس مع الكعبة وكان هذاك نهار العاشر من ذو الحجة دونك كان نهار العيد الكبير باي أمين حاضر خويا المنتخب وين تو في تبرقة مازال في تبرقة وقتاش مش عندنا ماتش أميكال برمي جوان نهار اثنين معناه باي عندنا ماتش أميكال برمي جوان مش عاديو زعما ولا إذا نتب يزمنا نتبعوا جوهر سبور ونتبعوا أمين شرف الدين باش نلقاو وين نتفرجوا في ماتشوات المنتخب هاي سيدي جي تاخذ عيد مبروك ساعة ما عيدش عليك هو عليك دخلت فيك طول دخلت فيك طول نسأل على الكورة ونسأل على كيف دوسيونا كل عام انت بخير سي أمين تحب تعدي ديديكاس ايش أخويا مرحبا ايش عدي ديديكاس الوالد الوالدة هي شبيه ايش أخويا مازال عنا دقيقتين في دين
1: ما زال الوقت على جوهر سبار. مرحبا يا أمين شرف الدين.
2: ديما والناس كله جيهان واللي يسمعوا فينا الكل واللي واللي مشتغلوا اليوم وغدوة ربي عينهم.
0: اي
2: واحنا الناس مجاهدين للعمل.
0: اعطيني الساعة شكون على شكون تحب تعيد ساعة خلينا نشوف بشكون تبدا.
2: نبدا بالوالد والوالدة نعيد عليهم.
0: نورمالمون الوالدة والوالد.
2: اي الوالدة والوالد.
0: صحيت. اي ومن بعد؟
2: باهي نعيد على المدام.
0: ايوا جيناش
2: ونعيد
0: حاجة انا بقى
2: ونعيد على اختي وراجلها وعائلتي.
0: المدام قبل اختك. تو شكون تعرف قبل اختك ولا المدام؟
2: اختي.
0: دونك تعيد على اختك قبل؟
2: ما يصيرش.
0: هم هذيك وحدها ما ما ما بعد ربي هي.
2: مو اختي الوالد والوالدة معهم اختي.
0: صحيح.
2: تابعين بعضهم. والفاميل كلهم.
0: ومن بعد المدام؟
2: ولد اختي ونسيبي وعائله مرتي.
0: اي والعلوش عملنا فيه؟
2: العلوش سيد هو في
0: فرحت بيه
2: في الكرش يحوس.
0: صحه سي امين نخليو لك المجال تعطينا اخر المستجدات الرياضيه ونتقابلوا بعد شويه.

0: جديده.
1: كما كل عيد حنا مع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفريد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو. وعيد السنة كما كل عيد حنا مع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على ريزو سوسيو حنا مع البارك. حنا مع البارك، جمال الصغار ومتعة الكبار.
0: جوهرة بوبليسيتي
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
4: مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي وصل الطرابلس بمدينة التبرقة تحضيرا لكأس العالم 2026. اليوم التحق الثلاثي ريان اللومي، حازم المستوري، ومنذ قليل التحاق اللاعب علي العبدي، بالتالي 26 لاعب على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي قبل يومين من المسافرة للنمسا. كما قرر الإطار الفني والإداري للمنتخب أن تكون كامل الحصة التدريبية لمساء غد مفتوحة لوسائل الإعلام. منتخبنا باش يكمل التحضيرات والتربص في تبرقة نهار الجمعة 29 مايو ونهار السبت 30 مايو باش يسافر للنمسا، وين باش يلعب مقابلة ودية نهار الاثنين 1 جوان ضد النمسا 8 غربا، ونهار السبت 6 جوان باش يلعب مقابلة ودية ثانية ضد بلجيكا ماضي ساعتين. وبعد المنتخب التونسي كل التركيز في كأس العالم. منتخبنا موجود في المجموعة السادسة مع كل من السويد، اليابان، وكذلك هولندا. وبالتوفيق للمنتخب التونسي في قدم المشوار. كما قلت غدوة المنتخب يقوم بحصة تدريبية مفتوحة للإعلام، وبعدها نهار الجمعة يكمل الطرابلس في تبرقة، ونهار السبت يسافر للنمسا وين باش يلعب زوز مقابلات ودية، الأولى في النمسا والثانية في بلجيكا ضد منتخب بلجيكا. نهائي كاس تونس اللي تلعب نهار الاحد 31 مايو 14 بملعب حماد العقر برادس، الترجي الجرجيسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي في نهائي الكاس. 23000 تذكره للجماهير، 10000 لكل فريق، و 3000 تذكره للجامعه التونسيه كديزانفيتاسيون للجامعه التونسيه لكره القدم. كيفاش باش يتم بيع التذاكر؟ بداية بالترجي الجرجيسي، 7000 تذكره للجماهير تباع في شبابيك في مدينة جرجيس، و 3000 تذكرة تباع إلكترونيا. وخصوص جمهور الترجي، 10000 تذكرة باش يتم بيعها إلكترونيا، منتظر أنه كل التذاكر باش تباع على سيت تذكرتي بوانتيين. في انتظار تحديد سعر التذكرة وموعد بيعها الأقرب باش يكون غدوة نعرفه موعد بيع تذكر مقابلة النهائي. الترجي تشكيلته باش تشهد عودة الجزائري كسيلة بوحليا. في الرابطة الثانية، نهائي الأبطال بين الزوز فرق الصاعدة، أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. أمل حمام سوسة وساقيت الدير يلعبوا نهار الجمعة 29 مايو 4 نتاع العشية بملعب مصفى بن جنات بالمونستير. 500 تذكرة لكل فريق، سعره 20 دينار، وانطلقت بيع التذاكر لزوز فرق. الجامعة التونسية عطت 1200 تذكرة، 500 ل كل فريق، وفما 200 تذكره ديزانفيتاسيون باش يمشيو. كما قلت

0: 500 تذكرة لكل فريق. سعر 20 دينار في نهائي الأبطال بين زوز فرق اللي كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى. أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير شكون باش يكون بطل الرابطة المحترفة الثانية. نبقى مع رابطة ثانية ونحكيه على نهائي البراج بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الألف اللي اشتعب نهار السبت 30 ماي الأربعة على الشيا بملعب الأولمبي بسوسة. المقابلة هذه الدور بدون حضور جمهور, مقابلة مهمة ومشوقة من أجل الورقة الأخيرة للصعود إلى رابطة المحترفة الأولى ومرافقة حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. كما قلت الملعب الجيبسي اللي كان تأهل على حساب اتحاد طوين بعد ما فاز عليه هدفين لصفر, ونادي حمام الألف اللي تأهل للنهائي بعد ما فاز على مستقبل قصرين هدف لصفر. قمة مشوقة نهار السبت في ملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الأربعة تاع العشية. أعلن لؤي بن حسين اللاعب السابق لنجم الساحلي ومتوسط ميدان رادينسكي الصربي عن نهاية تجربته مع الفريق بنهاية هذا الموسم. لؤي لعب 69 ماتش في زوز مواسم منهم 58 مقابلة كان فيها أساسي سام في تسجيل 13 هدف وسجل 7 وصنع 6 أهداف. كما قلت لؤي بن حسين لاعب السابق لنجم رادينسكي الساحلي والآن في فريق نادي رادينسكي الصربي وين أعلن عن نهاية تجربته مع الفريق الصربي. أعلنت اللجنة الانتخابية لنادي ريال مدريد عن تحديد يوم الأحد 7 جوان موعد رسمي لإجراء انتخابات رئاسة النادي والتي ستجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي. كما أكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني أن عملية التصويت ستجرى من الساعة 9 صباحا إلى 8 مساء دون انقطاع وذلك داخل صالة كرة السلة. كما قلت الريال في انتخابات رئاسية لأول مرة بزوز قائمات منذ 2006. الآن فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي إذا هو ولا رئيس لريال مدريد باش يجيب جوزي مورينيو مدرب للفريق, وإذا فاز إنريكي ريكيلمي برئاسة ريال مدريد باش يكون إما يورجن كلوب أو راول غونزاليس. كذلك الرئيس ذي كان وعد بعديد النجوم لاستقطابهم لنادي ريال مدريد. في الكونفرنس ليج اليوم يتلعب النهائي 8 تاع الليل في ريد بول ارينا بلايبسيش في المانيا بين كريستال بالاس الانجليزي ورايو فاليكانو. المقابله كما قلت تلقى 8 تاع الليل في قمه مشوقه وتابعوها على قنوات بين سبور. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضيه, اكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جوهره في بونيت.
1: سيتي جوهره سبور مع ليكيب سبور.

مجازين دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله عيد مبروك للناس الكل. نذكركم اللي كانوا تنجموا تعيدوا معنا، تعديوا ليه ديديكاس متاعكم، تطلبونها 73-275-800-36-300-ألف. هذوما الزوز أرقام اللي موجودين على ذمتكم، تلقوا سعة تستقبل تليفوناتكم. مرحبا بكم. سينو خلينا نعيشوكم شوية جو العيد الكبير في البلدان العربية. نحكيه على الطاولة وكل بلاد وخيرها وكل بلاد وخيراتها. نبدأ بالخليج العربي، سعودية، الإمارات، قطر، وين نعرفوا اللي كانوا عنا برشا من الجالية التونسية اللي موجودة في الخليج. الفدات كما احنا عنا الكسكسي بالعصبان ولا المشوي، هي الكبسة اللي هي تتعمل بالحم العلوش. عندهم زادة القهوة العربي بالهيل والتمر، هما أساس المأكولات بالنسبة لنهار العيد. في مصر أول نهار العيد يلزم يعملوا الفتة المصرية. الفتة شنية هي؟ شوية روز، شوية خبز محمرة كمحمص كما يقولوا هما، الحم والصلصة بالخل والثوم. هذه العادات، أبرز المأكولات في مصر هي الفتة المصرية. في بلاد الشام، سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين نلقاو المعمول والأقراص اللي هما يعمل الحم العلوش بالمكسرات ويبدأوا يحضروا فيها حتى من قبل العيد بأيامات، ولما بالطبيعة كما في كل الدول العربية عند الجد وعند الجدة. صح عليهم الجد والجدة، أما برشة عب زادة كمام بالنسبة لهم. نمشي شوية المغرب العربي، مثلا المغرب والجزائر العادات تشبه برشة لتونس. في المغرب يعملوا المروزية اللي هو طاجين حلو بالحم والزبيب واللوز. عندهم البولقاف اللي هي كبدة ملفوفة بالشحم. في الجزائر بالطبيعة يعملوا البكبوكا اللي هي شربة بالدوارة، وبالطبيعة الحم المشوي اللي يتميزوا به المغرب العربي. برشا لبسات زادة كيف تتمد في العيد الكبير. أهم حاجة بالطبيعة هي اللمة، وأهم حاجة هي صلة الرحم. كنت حاب نزيدكم شوية ماكلة تونسية، مثلا نعملوا الكمونية اللي تلقاها مفوحة بالكمون بالطبيعة، القلاية اللي هي فيها الكبدة، القلب، الحمل الفرشك، المشوي بالطبيعة. هذم الكلهم يكونوا في النهار الأولاني والنهار الثاني. سيد الطاولة بالطبيعة معروف. حوسي شكونوا سيد الطاولة في العيد؟ يا ولدي في العيد سيد الطاولة المشوي حكاية فارغة قدام المعلم الكبير متاع كسكي بالعصبان. يا معلم هذاك المعلم الكبير في العيد، ما فماش شكون يطيح عليه معناها. هذاك المعلم الكبير. حوسي ساعة مرحبا بيك، وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير. تحياتي ليك، تحياتي لكافة العائلة. الوالدة نتمنى لها حج مبرور وذنب مغفور وعودة إلى الديار التونسية سالمة. تنش نحوالها باتصال انت وياها. النظام السنة في شيء كبير، النظام منظمين على الاخر. باهي طوميو، ما فماش دزان، ما فماش تدافع، ما فماش شكون ضاع، ما فماش الكل في الوقت. باهي حاجة خارقة العادة. حكيت لي قبيلة شوية في الأوف، حتى الجراري في ميناء ولا في مزدلفة؟ في المزدلفة. الجراري بالتصويرة وبالاسم، كل حاج ولا كل حاجة عنده المكان متاعه. يظهر لي زادة كيف سناء من الحاجات الجدد اللي ممنوع باش تركب في أي كار ماهيش الكار متاعك. دونك كل شيء منظم باللي زابليكاسيون هذوم ولا كيفاش عملوهم زعما باللي باج بالكوير كود. ما تعرف روحكم باش تمشي وكيفاش باش تمشي. وانتوكا ان شاء الله حجيجنا بالطبيعة يكونوا في صحة جيدة بالطبيعة. ان شاء الله يروحوا سلامات. هذا شو اللي نجمو نحكيه. فما برشا حاجات تتحكي في العيد الكبير، ما ديما نقولوا راهو لا افراط ولا تفريط. الطب الكل يقولوا ما يزمناش نفوتوا 250 جرام الحم بالنسبة في النهار بالنسبة للعيد.
يذنون بصحيح، اما ال 250 غرام يفرقوا راهو حوسي، معناها اذا كان باش تاكل الشحم وباش تاكل اللية وباش تاكل كذا راهو ما عادش 250 غرام، راهو 50 غرام تولي تطيح الوحدة. ردوا بالنا سورتو على الكبار، علاش؟ على خاطر تلقاهم يحبوا ياكلوا السمين، مستنسين وهما صغار ياكلوا السمين، دونك على الاقل لا افراط ولا تفريط باش الناس كل تعيد في ظروف طيبة. نرجعوا للموسيقى، احنا نذكركم اللي تبعثونا على 85 990 تنجموا تربحوا معنا برشا كادوات، بالتحديد خمسة، وخميس عليكم خمسة كادوات موجودين على ذمتكم. تفضل.

6:46 دقيقة، مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الثمانية متاع الليل. نعطيكم بعض النصائح الذهبية باش نخبيو الحم، خطوات سحرية عملية باش الحم العلوش يقعد فرشك وبنين وما يفسدش وما يزرقش سورتو، ويقعد فاوح كما نعرف.

كي يبدا مذبوح الجديد اول حاجه الساعه هي التهوئه قبل كل شيء. دونك بعد ما يتذبح العلو شويه تسلخ، اكبر غلطه نعملوها هي نقطع اللحم وهو مازال سخون، يلزمو يتشمع ما بين ساعتين واربعه سوايع. دونك يلزمنا اللحم نحطوه في بلاصه بارده فيها هواء فيها شياح بعيده على الشمس، مثلا بيت الصاله، مثلا بلاصه بعيده على الكوجينه على خاطر نعرف الكوجينه مشعلوا فيها النار وغيره. دونك باش تسخن البقعه، من بعد ناخذوا نقصوا شويه اللحم اللي حاشتنا به للمشوي، والاخر كله نخليوه يرتاح. اول حاجه ساعه السكاكين يلزمهم يكونوا شايحين قبل ما نبداو نقصوا القرضه زاده كيف كيف، ولا اللوحه اللي نقصوا عليها لازم تكون شايحه من الماء، على خاطر الماء هو العدو الاولاني للحم ويسرع فيه نمو البكتيريا وهكا اللحم ما يصبرش. بعد ناخذوا لي ساك دو كونجيلاسيون ولا لي ساشي دو كونجيلاسيون على قد كل قدير وقدره. العائله نتاع ثلاثه من الناس تحط ثلاثه لحمات، العائله نتاع خمسه من الناس تحط خمسه لحمات، كل واحد وكيفاش يحب يقسم. دونك يحط في لي ساشي دو كونجيلاسيون. ومن اهم الحاجات في لي ساشي دو كونجيلاسيون هي اللي كونوا نفرغوا الساشي من الهواء، يعني ننزلوا على الكشكيره هذيك ونخرجوا الهواء من الساشي كليا قبل ما نسكروه. علاش؟ على خاطر الهواء يخلي الثلج يعمل قشره ويفزد اللحم يولي يابس، ما عادش يلقى داك الطراوه اللي موجوده فيه. دونك كل ساشي نكتبوا عليه هذا مثلا الكسكسي، هذا كمونيه، هذا قلايه، هذا مشوي مره اخرى اذا كان مش تحب تعاود تعمل المشوي. دونك هذا الكل نقيدوا عليه، فما كلي فاتر هذوكم ولا لي ماركور اللي تقعد الكتيبه موجوده على لي ساشي دو كونجيلاسيون. فما شكون اللي يزيد اون كولور للساشي دو كونجيلاسيون اللي هو يعمل ان كود اون كولور، يعرف مثلا كي عملتها بشويه اكحل دونك هذيك تمشي للكمونيه، هذه تمشي للقلايه اذا كان عملتها بالاصفر ولا غيره. دونك هذا الكل دي بتيت زاستوس اللي نجمو نعملوه. نكمل نواصل في لي زاستوس. الفريجيدير ولا الفريغو بلوتو ما نعبيوهش الكل فرد مره، دونك نحطوا الساشي دو كونجيلاسيون في الكونجيلاتور ما نقدسوهمش الكل مع بعض، يلزمنا نخليو شويه فراغات صغيره ما بين الساشيات في ال 24 ساعه الاولانيه فقط باش الهواء البارد يدور واللحم يتثلج بسرعة ويتكونجيلي بسرعة. وقتها نجمو نحطوهم فوق بعضهم ما يقلقش، اون فوا سايي خذينا البرودة اللي احنا حشتنا بها. بالطبيعة كل قدير وقدره، ماذا بينا الكونجيلاتور يكون تحت الموان 18 دوغري باش تبدا الكونجيلاسيون دون دو بون كونديسيون. نعاود نذكر ونقول اللي كونوا حذاري من إعادة التجميد. إذا كان خرجت اللحم من الكونجيلاتور وذاب، ممنوع منعا باتا باش تعاود ترجعوا للكونجيلاتور، راهو يسبب تسمم غذائي. فما شكون اللي طيب نتاع 3-4 أيام ويحط في الكونجيلاتور، ماذا بينا ما نحطوش الني مع الطيب نبعدوه. ما هو الكونجيلاتور ساعات يبدا فيه ثلاثة أقجرة مثلا، ولا فما كلي كونجيلاتور الكبار تعمل اون سيباراسيون ما بين الني والطيب باش ما تصيرش اون كونتاميناسيون ما بيناتهم، إذا كانك بالطبيعة ما ملفيتش مليح اللحم. وسينا أحسن حاجة هي القديد. فما برشا ناس ما عادش تعمل القديد، قعدوا كلكوزان اللي يعملوا القديد. اول حاجه على خاطر اللحم غالي، دونك يقول لك حتى كل الشحومات وكل اللحم اللي ما يتاكلش او كنفوح به نحطه نمرق به يعطي يسيبك القوه نتاعو في الصوص. اما راهو القديد من احسن ما فما. حسي نعطيهم طريقه عمل القديد، خليوها بعد الاخبار مالاي. بالحق نتفكر امي تعمل لنا القديد، نتفكر ماماتي الله يرحمها كانت تعمل القديد، وكنت نهار كامل سبيسياليتي نتاعي حط المشمع فوق القديد والمرقاز، نحي المشمع من فوق القديد والمرقاز، هاي المطر باش تصب برطل على السطح فيسع، نحي المشمع حط المشمع جوجمة كبيرة في راسي كانت، حط المشمع نحي المشمع وربطه مليح بك الشكاكل نتاع اللي نشرب بهم الحوايج، ورد بالك كان يهزهم الريح، ونظف تحت منه زاد كيف كيف السطح باش ما التراب ما يطلعلوش.
دونك فما دروسات باهين نتاع القديد. بعد اخبار السبعه تو نحكي لكم على القديد كيفاش نعملوه. نمشيو للموسيقى بعد اخبار السبعه وراجعين مع بعضنا حتى الثمانيه نتاع الليل.

0: عندي.
1: كما كل عيد حنا باع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفريد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو، وعيد سناك. كما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا باع البارك. حنا باع البارك، جمال الصغار ومتعة الكبار.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري تبادلان التهاني بعيد الإضحى. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي. في تفاصيل أخبارنا، جرت مكالمة هاتفية عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. في شأن آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. وقدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على روابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل، ومن بين آليات الحماية الأخرى المقترحة تجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية وحذف التطبيق باستمرار، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. دولياً، نقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف إنه تلقى اتصالاً اليوم من الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان، وأضاف أن رئيس الوزراء شريف أبدأ أمله في إتمام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران قريباً. قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. وفي المقابل، قال البيت الأبيض إن التقرير الذي بثه تلفزيون إيراني الرسمي ويستشهد بمسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة غير صحيح. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع للحكومة إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، لكن واشنطن ليست راضية عنه بعد، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تواصل ما وصفته بالتحكم الدقيق في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن عمليات العبور تتم بشكل متواصل وبحزم واقتدار. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 20 و 24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: فرحتين فرحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند غري إم جي يفرح قلبك كل يوم حنب على البارك القنطاوي نتي نتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
4: جمهرة اف ام
5: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: 19 دقيقة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، عيدكم مبروك، سنين دائمة، أول أيام عيد الأضحى المبارك. نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم معنا. أمال، مرحبا يا أمال.
1: يعيشك وبيك أكثر، عسلامة.
0: كل عام وانت بألف خير وان شاء الله عيدك مبروك.
1: يعيشك وانت بالأمس، ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
0: منين تكلم فينا أمال؟
1: اني نتكلم فيكم من سوسة. أبواني من القروان، أما مقيمة في سوسة. يعيشك.
0: باهي، كيفاش تعدى نهار العيد اليوم؟ اي
1: نهار العيد اليوم أول حاجة من الصباح من الستة واني حتى جهرفات سيروا معكم الصباح. بشنا العلوش، عملنا المشوى، طفنا في الدوارة، في يعني تعدى نهير في الكوجينة اليوم من الصباح لليل.
0: أكاو لازم
1: والله
0: لازم.
1: طوى وين خرجنا من الكوجينة.
0: هيا به. اي ولا أيوه. العشاء شنو؟ العشاء راس مصلي ولا
1: لا؟ لا لا، العشاء قلي ان شاء الله.
0: العشاء قلي
1: به. قلي عملنا فطور مشوي وسلايد.
0: اي
1: والعشاء قلي
0: به. تعرفها اللي كونوا الصحن نتاع المشوي لازم يكون مقسوم على اثنين ولا لا؟
1: شو معناه مقسوم على اثنين؟ فهمت.
0: شطرو اخضر وشطرو احمر.
1: علاش
0: الاخضر هي السلاط؟
1: رغم اللي يعني راني تريتر معناها خدمتي وكل دونك ضيعتني خرجتني شويه.
0: اي دونك هاك لقيت روحك.
1: وي
0: دونك الشطر لازم يكون اخضر اللي هي سلطه، كسوا سلطه مشويه، كسوا سلطه تونسيه.
1: هذيك هو احنا اليوم مشويه وتونسيه.
0: فوالا. والشطر الاخر يكون اللحم معناها احمر، اللحم مشوي. هذوكم هذوكم لي دو مواتي لازمهم يكونوا موجودين في السلاطه مادام كتريتور، دونك تعرف مليح اللي يكونوا لو بلاد و اتر تري زيكيليبري.
1: اي
0: باهي. امال، على شكون تحب تعيد لله؟
1: نحب نعيد ساعه على امي، عليكم انتوما ساعه الكل مع جوهرتين فريمون محليكم، جو مش نورمال اليوم.
0: عايش
1: غني شخصنا بالغناء، حسيت واني وبنتي في الكوجينه معاكم من الاول للاخر.
0: ربي يفضل
1: العام وانتوما حيين بالف خير يا ربي. نعيد على امي برشا غدوه ان شاء الله نمشي لها القروان.
0: اي
1: قولها ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير يا ربي، ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله بالصحه الجيده. خواتي مراد وسامي، انسى خواتي سناء وسعاد، صغار خواتي ولادي زينب ويوسف، العائله الكل ان شاء الله ما ننسى حد. فامي نتاعي الكل، فامي راجلي، نعيد عليهم الناس الكل ونقولهم ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف خير.
0: وانت زادة كيف كيف ان شاء الله بألف خير وان شاء الله بالصحة وطولة العمر يا أمال.
1: كل
0: آخر سؤال نسألك، باش تعمل قديد ولا؟
1: والله باش نعمل. ايه باش نعمل.
0: تبعني بعد شوية باش نعطيك رسالة القديد ومن بعد قول لي اعطيني عدد.
1: اوكي.
0: عايشك يا أمال، ميرسي.
1: يعيشك يا خويا، ربي يفضلكم.
0: ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. نمشي للتليفون اللي بعده. ليندا.
2: الحمد
0: لله، عيدك مبروك يا ليندا.
2: عايشك علينا وعليك.
0: مين تكلم فينا ليندا؟
2: ربي يحييكم من فين؟ من الحمامات.
0: من الحمامات، فما حاجة سبيسيال نهار العيد في الحمامات ولا كيف تونس
2: الكل؟ والله نعملوا احنا خضية وكل، مش بالضرورة يعني بالنخية وكل.
0: باهي.
2: هذا في دارنا احنا، وفما اللي يعملوا النخية وكل.
0: باهي.
2: ونعملوا مشوى بالطبيعة كيف الدار كيف العائلة. وفما القديد زادة.
0: القديد بعد شوية باش نعطي الرسالة، تبع.
2: تتبع
0: تتبع تتبع تتبع تتبع تتبع. كي نسمع اللي مازالوا العباد تو كيما أمال قبلك، أنت قالت باش تعمل قديد، أنت زادة كيف كيف باش تعمل القديد؟ والله حاجة باهية، خاطر قاعدة تمشي وتندثر العادة هذه.
2: حتى شد تاع العلوش نحكي لكم، مش حتى الماكله معناتها كانوا يستغناو ما يستغناوش عنه، يريقدوه يقصوه معناتها الكل ويحطوا له الملح وينظفوه معناها ويغسلوه تو ما عادش.
0: ومن بعد يعني ومن بعد نلصقوه في الحيط.
2: في الحيط ولا قاعد نستغلوه انا في القاع نقعد عليه ندفيه والكل.
0: اي ما لا قبل عاد ما نوصلوا للمرحله هذيك لازم يتنحى الحم نتاعو الكل ويقعد نضيف على الاخر يتكسكس قداش من مره بالملح وبعد يتعلق في الحيط باش يشيح.
2: بطبيعة ما لا مش هكاك، خاطر مثل بالحم انت بتقول.
0: وي وي هاي يا لله.
2: والله
0: على شكون تحب تعيد؟ اي
2: نحب نعيد على طبيعة شوهرة فيم وكيفة المستمعين شوهرة فيم.
0: عايشك
2: انتوما، عايشك الله ربي يحييكم لمثالو وجمتم متألقين وناشفين.
0: عايشك
2: فضل وملمومين في الخير. وديدي كاس اخويا في فرنسا الكل نقولوا ان شاء الله كل عام انت حي بالخير. وصاحبتي في صهاقس مش هنعيش في سوسة هي تو. خلي بيتكم في سوسة مش شوهرة فيم، في سوسة هي.
0: اي
2: ونقول لها شراك العام تحية بخير وبطبيعة وعائلتي وأبي وكل شوهر اللي نقرأ فيها مربي طفولة الكل.
0: يعيشك يا ليندا وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير وإن شاء الله يفضل لك العائلة الكل. شكرا لك على الاتصال. أي سيدي نعطيهم الرسالة متاع القديد. لا عنا تليفون آخر وعلى سيدي نعمل شوية سيسبانس بالنسبة لرسالة القديد الحوسي. باش ياخذ ورقة وستيلو باش يبدا باش ياخذها من التسجيل. هاجر يا هاجر.
3: نعم.
0: كل عام وانت بخير يا هاجر.
3: كل عام وانتم حيين بخير. عايشكم وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: برشا ريح بحذاك يا هاجر. منين نتكلم فينا؟
3: هاني مش ندخل الداخل لقطني البرة هاني.
0: ادخل تخبى تحت الدروج. فما دروج ولا ما فماش؟
3: ليه ما عنديش.
0: تخبى ورا الباب. تخبى ورا الباب. اي هكا بي هكا نسمعوا فيكم ليه. كل عام وانت بخير. شكون تحب تعيد يا هاشر؟
3: نحب نعيد عليكم.
0: عايشك.
3: عايشك. محليكم محليكم اذاعه جوهره.
0: يفضلك يا هاشر. هاي شكون اخر؟
3: ونعيد على عائلتي كيفيني. ونعيد خويتي. كانيل ومونيا ونعيد على أولادهم ميرين وسوار وعيميد ونورس مليك ومريم وعلي وآمين ونسلم عليهم الكل. نعيد عليهم الكل يعيشكم ومحليكم محليكم
0: ويفضلك انت زادة يا محليك يا هاجر. وان شاء الله كل عام وانت بألف خير وان شاء الله.
3: نطلب منكم غنية.
0: اللي هي
3: نحب غنية جواباتي كسرة يميمة نحبها لأم وبابا نحبهم معناها مش نقولك نترحم عليهم.
0: ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله يخلي لك العائلة الباقية اللي موجودة بحذاك. نوعدك لك ونعديو منها شوية. حاضرة.

هذه شويه من جوابات كثرة تيميما فيرسيون تاع نوال غشام. نقولوا ان شاء الله كل عام وانت بألف خير زاد كيف كيف. اه يا سيدي خلينا نحكيوا على القديد. كيفاش نعملوا القديد؟ ساعة قبل كل شيء القديد ينجم يفوح لنا الكسكسي، الحلالم، المحمص، اللوبيا، هذا الكل في الشتاء. المقرونة الجارية زاد كيف كيف تجي بالقديد. دونك هذوما الحاجات اللي نجموا نعملوهم. فما حتى شكون ياكل القديد بالخبز والزيت، معناها يعديه عادي. اي سيدي نختاروا اللحم ونقصوه، ناخذوا شويه هبره والضلوع هذوكم بالطبيعه، الضلعه نخليوها باللحم نتاعها، نقصوا اللحم على شكل شرائح طويله وجويده، والضلوع نقصوها طروف طوال باش اللفاح والملح يدخلوا لداخل وباش يشيح بالطبيعه في ساعة في الشمس. الصحيح في القديد بخلاف اختيار الحمك الجلود زاد كيف كيف، هذوكم نجموا ناخذوهم اللي احنا ما نحبوهمش، نقول لك لا مشحمه وغيره، هذيك تصلح بالكدا بالكدا قديد على خاطر بعد تشيح في الشمس دونك ما يقعدش السمين برشا اللي موجود فيها. اما بعد القصان اهم حاجه هي لفاح نتاع القديد. دونك ناخذ شقاله كبيره نحطوا فيها اللحم هذاك اللي قصيناه وكل قدير وقدره، ونحطوا برشا ملح احرش، مش الملح الارطب، الملح هو اساس القديد. علاش؟ على خاطر يخرج الماء من اللحم ويحافظ عليه. ما تخافوش من الملح، حط الملح على قد ما تقدر. بعد تحط تابل وكرويه مرحيين، نجموا نزيدوه الكركم اللي هو يعطيه لون مزيان ويحميه. كما فما بعض لي ريجيون في تونس ما يحطوش الكركم، نجموا نزيدوا زادة كيف كيف فلفل زينة، يعني فلفل أحمر مرحي. فما شكون يحب يحط الحار، وفما شكون اللي يحب يحط البيمون دو، يعني اللي هو موش حار، الفلفل المرحي أما حلو. فما شكون زادة كيف كيف يزيد راس ثوم كامل مرحي ويخلط الكل مع بعضه باش نلمو هاللفاح هذا الكل باش يلصق في اللحم. يلزمنا نحطو زيت زيتون، نخلطو اللحم مليح مليح بيدينا حتى لين يدخل اللفاح في كل بلاصه، نغطيوه ونخليوه يرتاح ليله كامله في الفريجيدار باش يشرب هاك اللفاح نتاعو الكل بالكدا. من غدوتها صباح بكري نخرجوا اللحم وننشروه على حبل نظيف، من الأحسن الحبل يكون حديد، يعني الشريطة هذيك ماذا بينا ما ننشروهش على الشرايط هذوما اللي موجودين توا، ماذا بينا الشريطة تكون حديد. علاش؟ باش ينجم يبدأ مريقل في النشران متاعه. نحاولوا ننشروه هما كي نقصوه، نقصوه قلنا وحيد ديلامال طوال على الأخر، ونبدأ ننشرو فيهم على الشريطه. وردوا بالنا ماك البارتيات الجويده باش ما يتحناش في القاعه. بعد نغطيوه بالمشمع، هذا المشمع اللي كنت نحكي لكم عليه قبل ساعه اللي قبل، حط المشمع نحي المشمع باش نحميوه من الذبان ومن الغبره وخاصه من العصافر، خاطر العصافر زاد تنجم تجي تاكل معاك القديد. ونخليوه في الشمس انت وقوه الشمس ما بين ثلاثه الخمس ايام ساعات اكثر. توا احنا بون داخلين في سيزون تاع صيف، دونك نجموا نخليوها ما بين ثلاثه لاربع ايام انت وقوه الشمس باش تعرفوا سيي شاح والا لا. يلزموا يبس، يولي يابس، وكي تمس اللحم عاد شكل يرجع معاك، لا يلزموا يكون يابس تماما. دونك بعد باش نخبيوه بعد ما يشيح، عندنا زوز طرق تونسية معروفة ومشهورة لحفظ القديد. الطريقة العادية معناها نقصوه طريفات طريفات صغار ونحطوه في حكوك بلار، فما شكون يسميهم برطمانات، دونك تبدا مسكر مليح ونحطوهم في البلاكار، والا فما شكون اللي يخبيه في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور. نذكر اللي كونوا في الكونجيلاتور ينجم يشدنا حتى للعيد الكبير العام الجاي، معناها تنجم تصبر القديد عام كامل. الطريقة الثانية فما شكون اللي يغليه في زيت الزيتونة وش حمل علوش حتى اللي يطيب، ومن بعد يخبيه في وسط الزيت في وسط قنادل من الفخار، ومن بعد
كل قدير وقدره، كل واحد وش يجبد، اللي فوح به الكسكسي اللي فوح به الحلال، الكسكسي بالخضرة مثلا في الشتاء معاه القديد يبدأ يعمل 66 كيف. بالطبيعة أغلبية استعمالنا للقديد يكون في الشتاء مع الجاري يفوح، حتى كي واحد ما يقدرش باش يشري اللحم ولا غيره باش يعمل حاجة باللحم ينجم يحط القديد وتبدأ أمورك هانية. دونك ما نعرفش انتوما اسكو تفوحوا القديد بالثوم والكركم ولا لا، ولا عندكم تفويحه خاصه بكم، ما نعرفش، نخلي كل واحد يعطينا الرسات نتاعو كيفاش باش يعمل القديد. هذه كانت رسات القديد. بعد شويه نرجعوا نستقبلوا تليفوناتكم زاد كيف كيف 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ونعطيكم اسامي الفايزين معنا باللي كادو. نعاود نذكركم باللي كادو اللي موجودين على ذمتكم، عندنا بلندر هوميكس من هدا ام جي، عندنا ام باس داكسي قيمته 50 دينار حنا بعد البارك، عنا أبونمون أدي أس إل في دي أس إل وإلا فيبر من أداء نيتي، عنا أمبرانش بور دو بيرسون من أداء بيج بان سوسا، وإكيليبراج من أداء سامس بنوماتيك سوسا زادا كيف كيف. دونك هذوما لي 5 كادو تبعثونا على 85 990. تفضل.

57 دقيقة احنا هكا نخطو المساحة اللي كانت مخصصة لنا بمعايداتكم للعيد الكبير. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ديما ننصحكم بكويس تاي نحيو الجازوز، كويس تاي بعد اللحم المشوي ولا بعد الماكلة الرزينة شوية راه يتعاون برشا. تاي اخضر بالطبيعة مش تاي احمر، تاي اخضر والحمزة ده كيف كيف نعصر عليها عصير قارص راو يثبت الفار وتنجموا تستنفعوا مليح بالحمزة ده كيف كيف، والقارص ينحي شوية كل الدهون اللي موجودة في اللحم. دونك إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. جاء الوقت اللي باش نعطيكم فيه اسامي لي غانيون معنا باللي كادو نتاعنا. ان غران ميرسي ا نو بارتنير ا نو سبونسور بالطبيعه اللي حطوا على ذمتنا لي كادو هذو. معنا ملك مريم من سيدي بوعلي ربحت معنا البلندر هوميكس من عند ام جي، الف مبروك عليك يا ملك. عنا فاتن بن علي من القلعة الكبيرة باس أكسي قيمته 50 دينار لي حنا باع البارك، ألف مبروك عليك زادة كيف كيف فاتن بن علي. هدى بوخريس من سوسة ربحت معنا أبونمون أداسل وإلا فيداسل وإلا فيبر أوبتيك من أهداء ناتي البرانش بور دو بيرسون من أهداء بيك بن سوسة من نصيب نورهن جيرات من حمام سوسة وشكيب عبود من حي الرياض ربح معنا ليكيليبراج بالنسبة للي بنو متاعو من عند سامز بنوماتيك. كان أخلطو النهاية لقيت متاعنا مع شكري الجزيل لي كامل الفريق اللي كان معاكم من الخمسة متاع العشية. احنا نتقابلوا نهار جمعة ان شاء الله من 8 إلى 9 كما مستنسين في سينما. ان شاء الله عيدكم مبروك، تحية للناس الكل اللي تخدم اليوم نهارة العيد بالطبيعة نوجولهم تحية كبيرة برشا. خلوهم يعطيكم الصحة ان شاء الله كل عام انتم حين بألف خير.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
1: عيدكم مبروك وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب يؤكد أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود النصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. هذا وأوضح ذويب أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 26 و2000، واعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم تجميعها وتثمينها، وأفاد بأنه تم خلال سنة 20 و2000 تصدير جلود أضاحي النصف مصنعة بقيمة بلغت 14.6 مليون دينار، معتبرا أن العملية ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات خاصة أن معدل وزن الجلد الواحد يناهز 4.5 كيلوغرامات. دولياً، وزارة الصحة السعودية تكشف أن الحالة الصحية العامة للحجيج تعد مستقرة دون تسجيل المنظومة الصحية في موسم حج هذا العام أي حالات تفشٍ أو تهديدات صحية مؤثرة، وبلغ عدد حجاج موسم الحج الحالي 1,707,300 وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يكون مرتاحاً إزاء نقل مخزون يورانيوم إيراني عالي التخصيب إلى روسيا أو الصين، وتتمتع الدولتين بعلاقات وثيقة مع طهران، وقال محللون نوويون أنهما يمكن أن يكونا طرفاً ثالثاً مقبولاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل اليورانيوم المخصب إلى أي منهما كجزء من صفقة محتملة. ختاماً، وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن باريس تعمل مع شركائها الدوليين لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، مشددة على رفض ما وصفته بالابتزاز الإيراني المرتبط بحركة السفن في الممر البحري الحيوي.
0: للمزيد من الأخبار،

0: فلاحتين فلاحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا جاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعد بارك القنطاوي ناتي ناتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
4: جمعة اف ام
5: تتمنى لكم عيد سعيد.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، عيدكم مبروك، سنين دائمه وربي يحييكم الامثال، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. مرحبا بالجميع في الاستماع راديو جوهره اف ام في احتفالاتنا الخاصه بعيد الاضحى المبارك من توا حتى لنص الليل، نترافقوا مع الاغاني مع الجو الحفالي وزاد مع التهاني والاماني بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وصلنا امنياتكم وتهانيكم خاصه على 73-275-800 على 36-300-1000 وأيضا بالسماس على 85-990. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، يصر معكم الليلة حسام الجيد في الإخراج، عيدكم مبروك سيد حسام، إن شاء الله حج مقبول ذنب مغفور للوالدة ترجع إن شاء الله. سلامات، تحياتنا أيضا وعيد مبارك سعيد لسعاد العدواني الموجودة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. معكم أحمد حبيسي من قدام الميكرو، على ذمتكم بالسماس مجموعة من الكادوات 85-990 تنجموا تربحوا معنا، تبثوا كلمة عيد بالعربي ولا بالفرنسي كما تحبوا انتم. باري بانيني هوميكس من أهداء ام جي باس داكسي بقيمة 50 دينار من حنبال بارك، مونغيلا من أهداء سيتي ووتش، وان برانش بور دو بيرسون من بيج بين سوسا، وباراليزم من أهداء سامس بنوماتيك. هذوما الكل على ذمتكم بالسماس على 85-990 عيد والآكمة عيد على 85-990. بدايتنا كالعادة تكون بالأجواء الحفالية والاحتفالية، ونرجو نصل معكم حتى نصل الليل.

0: رجعنا معكم من جديد في برنامجنا الخاص باحتفالتنا بعيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. عيد مبارك سعيد للجميع. نذكركم على دمتكم مجموعة من الجوائز تشاركوا معنا بالسماس على 85-99 بكلمة عيد بالعربي والفرنسية. باري بانيني وميكس من هدايا ام جي باس بقيمة 50 دينار من هدايا حنبع البارك. مونجالا من هدايا سيتي ووتش وبرانش الشخصين من هدايا بيك بين سوسا وباراليزم من هدايا سامس بنوماتيك. لسماس على دمتكم 85-99 وعلى دمتكم أيضا 73-285-836-300,000. تكلمونا باش تعايدوا على الحباب والأصحاب والعائلة وكل الأقارب والجيران والناس اللي غاليين عليكم كما عملت مدام ألفة الموجودة معنا في المباشر. مرحبا, عيدك مبروك وسنين دايمة.
1: عيدك مبروك سنين دايمة, ربي يخليكم بارك الله فيكم على المناسبة اللي عطيتو هنا. أنا ألفة حمروني, اليوم عيد ميلادي, اليوم عندي عيد بعيدين, اليوم عندي عيد حفل ميلادي. عايشك ربي يفضلك. ولادي وأحفادي وكلهم عملوا لي سيربريز اليوم ما كانتش على البال. ما نسيت روحي وقعت ليها في العلوش. اليوم الناس كلها فرحت لي وعملوا لي خبزة وفرحوني وبكاوني, وإن شاء الله كل ما هي أم تسمع فيها يفرحوها أولادها وكناينها وأحفادها. محلها العيشة ومحلها تونس بصراحة.
0: حسن حاجة كل ترى عيدين اليوم بالنسبة ليك, وإن شاء الله كل أيامك فرحة وكل عام وانت حي بخير.
1: يعيشك يا سيدي ربي فضلك, ربي يخليك. ميرسي بوكو, ربي يخليكم الكل. إن شاء الله كل عام وتونس حي بخير. والعلوش غالي ولا مش غالي راهي سنة, والحمد لله الواحد يقدر باش يعمل برشا حاجات. والحمد لله عيدنا عيدين وربي إن شاء الله يهنينا. يعيشكم يا سيدي اللي أتحتوا لي الفرصة. نشكر نشكر شكر خاص بنتي سناء توها في جنوب, راجلي البرة يعيش البرة, ولدي كيف كيف, عائلتي ولد خويا ولد أختي وخواتي عملوا لي حفلة اليوم. التوا هاي دموعي في عيني. الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: وفرحة إن شاء الله تكون هي ديما الموجودة مدام.
1: يعيشك ربي
0: فضلك اليوم وربي فضلهم ليك ان شاء الله.
1: يعيشك يا سيدي,
0: ميرسي بسلامه. يعيشك بسلامه مدام ألفة, تحياتنا ليك. عيد الاضحى مبارك وعيد ميلاد سعيد مدام ألفة حمروني. مواصلين مستقبل مكالماتكم الهاتفيه معنا سي غازي. استاذ مرحبا.
2: سيد احمد ان شاء الله سنين دائما وعيد مبارك, وتحيه ليك والعاملين الكل في جوارف ام ولمستمعين ولمستمعات الاذاعه.
0: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. أجواء العيد في المهدية في الجيش تحديدا تكون مع العائلة, هذه حاجة أكيد وحاجة مفروغ منها.
2: أكيد لا أمر مفروغ منه. كملنا بقية الامتحانات اللي مازالوا يكملوا بعد العيد إن شاء الله في المرحلة الابتدائية. فنهار ثلاثة توجهنا للرجيش الحمد لله, وصلنا سلامات. ما كانش له طرق مليان, وما عندك فكرة واحد يجيب أحد ولد حاجة تعمل 66,000 كيف. إن شاء الله ربي يحفظ الأمهات الكل, وإن شاء الله يرحم الميتات منهم يا رب.
0: إن شاء الله يا ربي. تحياتك سي غازي وتهاني لشكون توصل.
2: اللي كنت سيد أحمد الحقيقة هي جوهرة اليوم نهار كامل في الدار. سنسر موم شكون واضح معاك وأنا قعدت نستنى اسكو سيد أحمد حبيت سيدي شي جي موش في جي
0: لا تيتولير
2: متخاف. سمعت الصوت مدام سعاد تحية لها يعطيها ألف صحة على حسن الاستقبال. مخرج كذلك نهنيكم ونهني في المرحلة الأولى والتي ربي يفضلها ويحفظها ويطول في عمرها
0: صح.
2: لأنه الولوج إلى مدينة الرجيش الجميلة الساحلية هو الحقيقة الأوبجيكتيف الأول والأخير, هو أن واحد يطلع مشي بحذا والدته ويعيد بحذاها. رغم أنه اليوم أصبحت أسفت شوية نقولها ما تخوش في خاطرك, أنت راك عزيزة وغالية عليا, وكل واحد يحاول انه حتى مجرد الإساءة بكلمة فانا له بالمرصاد. زوجتي اخواتي اولادي اصدقائي الكل كل من يعرف غازي, وبالتأكيد ارجو التوفيق والنجاح لكل ابنائي وبناتي من فاقدي وفاقدة البصر اللي بشي يجتازوا البكالوريا ان شاء الله ابارتير من الاربعة جاية 3 جوان, عددهم في الجمهورية الكل 53. نعرف أن الدل علي كل جمال أخو فسحة.
0: مرحبا
2: هي عايشك سيد أحمد. إن شاء الله يا ربي كلهم ينشوا سنين بكالوريا أداب. العام الجاي إن شاء الله نلقاو أداب ونلقاو الانفورماتيك ونلقاو اقتصاد وخدمات. وفي المقابل الجمعية التونسية كالعادة تطلق الحملة الوطنية للبحث والكشف عن الأطفال الذين بلغوا سنة مدرس من فاقدي البصر تحت شعار سنة شعار مزيان برشا مدرستي تناديني. أطلقناها عن ممبان سمين، ثلاثة صغيرات التحقوا إن شاء الله سجلوا أساميهم. وسيد أحمد نعاود نجدد لك تهانية، وديما متألق وديما متفوق يا رب، إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا.
0: يعيشك، مشكور جدا أستاذ على كلماتك الطيبة وزيد على مجهوداتك الكبيرة بالنسبة لفاقدي وفاقدة البصر. إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وربي فضل إن شاء الله الوالدة ورانا بنجاح بتبيع الصغيرات اللي يرجعوا لكم من أظهر وزيدة الصغيرات الكل. تحياتنا وشكرا لك أستاذ غازي. مواصلين معكم ديما في سهريتنا هاي دي وسنين، دايما بقوا معنا حتى النص اللي مرحبا. أهلا وسهلا بالجميع، عيدكم مبروك سعيد.

رجعنا معكم من جديد، عيدكم مبروك، سنين دائمة، كل عام وانتم حيين بألف خير. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في سهرتنا ورمجتنا الخاصة بالاحتفال بعيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم حيين بألف خير، وان شاء الله عيدكم مبروك سعيد، وان شاء الله ديما معلومين في الخير، وان شاء الله تعديوا مواعيدكم لما حلوة مناسبة عيد الاضحى المبارك. مواصلين معكم حتى نص الليل مع الاغاني مع المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على 73 275 800 على 36 300 ألف، وبالاسماس على 85 990. بالاسماس نشترك معنا واحد من الكادوات اللي موجودة على ذمتكم، كلمة عيد بالعربي والفرنسي على 85 990، مجموعة كبيرة من الجوائز. بس بالنسبة لساعتنا الأولى الفايزة معنا ببرانش الشخصين من هدا البيج بان، طريق سياحية سوسة من نصيب هناء الضاوي من حمام سوسة. مبروك برانش لشخصين من هدا البيج بان. مازال عنا مجموعة من الكادوات، أباري بانيني هوميكس من هدا ام جي، باساكسي بقيمة 50 دينار، حنبع البارك مونجيلا من هدا سيتي ووتش، وباراليزم من هدا سامس بنوماتيك. كل عادة رغمتكم لسماس على 85 990. مازلنا مواصلين معكم حتى نوصل لي شوي يخرجكم وعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هاجر النوالي و مع منال جبالة و جوهر سبور أنيس الذويدي، وبعد نرجو نوصل معكم احنا في سهريتنا حتى الله وصل.

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: عيدكم مبروك وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتبادلان خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء اليوم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما جاء في بلاغ نشر مساء اليوم على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفيسبوك. المبادرة البيئية تبنى شاطئ تحظى بدعم الصندوق العالمي للطبيعة في إطار الالتزام طويل الأمد الرامي إلى ضمان شواطئ نظيفة ومستديمة للجميع. وتهدف المبادرة وفق بلاغ صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا إلى تمكين الفرق المحلية والمجموعات المتطوعة من تولي مسؤولية رعاية وحماية أجزاء محددة من الساحل بشكل دوري. وتتمثل الفوائد البيئية لهذه المبادرة في مكافحة التلوث عبر الحد من تسرب البلاستيك والنفايات إلى أعماق البحر وحماية الكائنات من خلال توفير بيئة آمنة للسلاحف البحرية والأسماك التي تتخذ من الشواطئ والرمال مأوى لها، إضافة إلى تعزيز صمود السواحل عن طريق الحفاظ على النباتات الساحلية والرمال، مما يساعد في مواجهة انجراف التربة وتغير المناخ. في غزة استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل اليوم وإصابة 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا وسط مدينة غزة شمال القطاع، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 2 من العناصر الرئيسية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في شمال قطاع غزة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن العملية. ختاماً، المفوضية الأوروبية تعلن أنها ستقدم أكثر من 28 مليار أورو لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا في خطوة تعكس استمرار الدعم الأوروبي لكييف مع تصاعد الهجمات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
3: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
2: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم البداية بالمنتخب التونسي اللي وصل تربص بمدينة تبرقة تحذيرا لكأس العالم 2026 اليوم التحق الثلاثي ريان اللومي وحازم المستوري وكذلك اللاعب علي العبدي كما قرر الإطار الفني والإداري للمنتخب أن تكون كامل الحصة التدريبية لمساء غد مفتوحة لوسائل الإعلام تربص المنتخب في تبرقة يوفا نهار الجمعة 29 ماي ونهار السبت 30 ماي منتخبنا يسافر النمسا وين باش يلعب مقابل الودية الأولى أمام منتخب النمسا نهار الاثنين 1 جوان 8 غربا والمقابل الودية الثانية باش تكون في بلجيكا نهار 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكيا. نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي اللي تلعب نهار الأحد 31 ماي الأربعة نتاع العشية بملعب حمادي العقر ببيرادس بحضور 23 ألف متفرج 10 ألف تذكرة لكل فريق و 3 ألف تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم. تشكيلة الترجي باش تشهد عودة الجزائري كسيلة بوعليا. فرقة ثانية نهائي الأبطال بين زوز فرق الصعدة أما الحمام سوسة وتقدم سقيط الدير المقابلة هذه باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي الأربعة نتاع العشية بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير تخصيص لكل فريق 500 تذكرة وسعرها 20 دينار متوفرة سواء في مقر حمام سوسة أو مقر تقدم سقيط الدير كما قلت مقابلة شكلية بين أما الحمام سوسة وتقدم سقيط الدير لمعرفة بطل الرابطة المحترفة بعد صعود الزوز فرق حمسوسة كان صدر المجموعة الأولى وتقدم سقيط الدير كان تصدر المجموعة الثانية وزوز فرق صعدوا إلى الرابطة المحترفة الأولى. نبقى مع الرابطة الثانية نهائي البراج بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف اللي تلعب نهار السبت 30 ماي الأربعة نتاع العشية بملعب الأولمبي بسوسة مقابلة دور بدون حضور جمهور ومقابلة هذه لمعرفة الورقة الأخيرة الصاعدة للرابطة المحترفة الأولى ومرافقة حمام سوسة وتقدم سقيط الدير كما قلت الملعب الجيبسي نادي حمام الأنف في نهار السبت 30 ماي الأربعة نتاع العشية بملعب الأولمبي بسوسة. حددت اللجنة الانتخابية لنادي ريال مدريد يوم الأحد 7 جوان 2026 موعدا رسميا لإجراء انتخابات الرئاسة التي ستشهد مواجهة مباشرة بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه رجل أعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي. أعلن لؤي بن حسين متوسط ميدان نادي ريدينسكي الصربي واللاعب السابق للنجم الساحلي عن نهاية تجربته مع الفريق الصربي بنهاية هذا الموسم. لؤي لعب 69 ماتش في زوز مواسم منهم 58 مقابلة كان فيها أساسي ساهم في تسجيل 13 هدف سجل 7 وصنع 6 أهداف. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية أكثر تفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جوهرة سبور.
0: سيتي جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: 10:28 دقيقة على موجة الجوهرة فهم. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. بدينا معكم التسعة مواصلين حتى النص الليل في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والبار بجلة خاصة بجوهرة فهم للاحتفال بالعيد السعيد. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا عملتوا جو، إن شاء الله تكونوا تلميتوا في الخير، وتبقوا ديما إن شاء الله معملين في الخير كاملين مش ناقصين. ما زلنا مواصلين معكم مع استقبال مكالماتكم الهاتفية اللي توصلنا على 73-275-800-36-300 ألف. نذكر عظمتكم مجموعة من الكادوات للربحة باري بانيني أوميكس من هدايا لام جي، باس داكسي بقيمة 50 دينار من حنبع البارك، مونجالا من هدايا سيتي واتش، وباراليزم من هدايا سامس بنوماتيك. لعظمتكم باش يكون واحد منكم فائز بالجوائز هذه، بوحدة من الجوائز هذه بطبيعة جائزة لكل مستمع ومستمع 85-990 بالتليفون. معنا مدام نسرين مسبيخة. مدام مرحبا، عيدك مبروك سنين دائما،
1: كل عام وانت حي بخير. انت واللي هزت علي التليفون واللي عديني، قل لك يرحم والدين والدين والديها.
0: مدام سعاد عدوني تحياتنا ليها وتحياتنا
1: زادة عليها، جلاس جلاس على الخير.
0: يا ربي يا ربي بفضلك من حسن اخلاقك،
1: عيدك مبروك
0: يا عايشك سنين دائما، ربي يحييك لامثاله
1: انت ولا فاميل كل فرد فرد،
0: يا عايشك ربي بفضلك وانت كل العائله. مدام نسرين، نحكي لي شوي على لمه العيد وجو العيد اليوم.
1: والله عاديه كي اي عائله، اما ما نجمش نكمل.
0: لا بس
1: ما نجمش نكمل على خاطر
0: شنو
1: صعيبة، ما
0: نجمش
1: نكمل. إن شاء الله في الكواليس
0: نجم
1: نكمل
0: ذلك. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كل
1: زي صعيبة إذا كان
0: مش نحكيها. ما يسهلش مدام. المهم يبقى عيد بالطبيعة، فما لما وفما أكيد.
1: ما إني فاقدة واحدة ماذا بي، نتمنى تكلمني ولا يكلمها.
0: باهي إن شاء الله ننسقوا ونتواصل معك مدام نسرين.
1: أنا فاقدة، فما بنية هي من المستير جميلة الهويري.
0: باهي مدام،
1: نتمنى الراحة ونحب نعيد على عائلتي، برب يحاولوا تشوفوا لي رقمها.
0: باهي مدام،
1: هي أخت مش صديقة.
0: باهي، نتواصل معك بعد شوية مدام ونشوف شنو بالضبط الحكاية. شكرا لك على تواصلك معنا مدام نسرين من السبيخة. على ذمتكم ديما نذكر 73-285-800-36-300 ألف. نواصلوا مع يسرى محنوش، صوفيان زيدي، راجعين.

أهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام. جد التحية والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكل مستمعينا ومستمعاتنا للتوانسة اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي يتابعوا فينا هو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. مرحبا يا وسهلا بالجميع، وكل عام وانتم حيين بألف خير. مواصلين معكم حتى نص الليل في أول أيامات عيد الأضحى المبارك والبرمجة الخاصة بالعيد السعيد. في الساعات الأولى كنا أعلن على الفايز معنا بالجائزة الأولى اللي هي برانش لشخصين من هدايا بيك بان طريق سياحية سوسة، كانت هنا ضاوي من حمام سوسة، من إهداء سيتي واتش مونجلا مزيانة الاستبرق رقيق من صفاقس، استبرق رقيق من صفاقس مبروك عليها مونجلا، من إهداء سيتي واتش. ما زالت الجوائز موجودة متواصلة، شاركوا معنا بالاسماس على 85 990، وما زلنا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية. تهانيكم بمناسبة العيد السعيد على 73 275 800، وزد على 36 300 ألف. مقاعنا ديما في الاستماع، موزيكا، الأخبار وراجعين.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا

0: حجيج تونسيين من البقاع المقدسة ستنطلق يوم الاثنين القادم غرة جوان على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان المقبل. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. دوليا، هيئة البث الصهيونية تكشف أن ممثلين عن مجلس سلام غزة من المتوقع أن يدخلوا القطاع خلال الأيام المقبلة، في خطوة تأتي بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف محمد العودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس. غارتان إسرائيليتان على الأقل تستهدفان محيط مدينة صور في جنوب لبنان اليوم، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية، وذلك بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار إخلاء شامل المدينة ومناطق قريبة منها. أوغندا تعلن إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا الذي يشهد تصاعدا مقلقا في شرق الكونغو بالتزامن مع تسجيل إصابات داخل الأراضي الأوغندية. هذا وسجلت أوغندا حتى الآن 7 إصابات مؤكدة بإيبولا، بينها وفاة رجل يبلغ 59 عاما في العاصمة كامبالا منتصف ماي، فيما تشير السلطات إلى أن عدد المخالطين المعرضين للعدوى لا يزال في ارتفاع خصوصا بين الطواقم الطبية. وبحسب التقديرات الحالية اقترب عدد الحالات المشتبه بها في الكونغو من 1000 إصابة، مع تسجيل أكثر من 200 وفاة محتملة في 3 مقاطعات شرقية. ختاما، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي في ظل تصاعد الهجمات الروسية ونقص الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين في جنوب وشرق أوكرانيا خلال 24 ساعة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذه زاوت بالغنا زياد غارصار نوصلوا معها لل 11 18 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في سهرية عيد ان شاء الله كل عام وانتم حي بخير عيد مبارك للجميع وان شاء الله ديما تكونوا بخير وان شاء الله كل ايامكم عيد. مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل جدوا التهاني مناسبة العيد الاضحى المبارك لكل مستمعينا مستمعات اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس اللي يسمعوا فينا هما في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق تحياتنا وتهانينا للجميع. مازال على ذمتكم مجموعة من الجوائز للربح وان شاء الله بالطبيعة تبعا كل مرة نعطيكم الاسماء متاع الفايزين معانا. مازال عنا أباري بانيني أو ميكس من إهداء أم جي أمباس داكسي بقيمة 50 دينار الحنبع البارك وكذلك باراليز من إهداء سامس بنوماتيك. هذا بالنسبة للجوائز. تبعثونا كلمة عيد على 85 990. نستقبلوا أيضا مكالماتكم الهاتفية بعد شوية على 75 273 275 836 300 ألف. مقوعنا ديما في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

رجعنا معكم من جديد في عيد وسنين دايم على موجات الجوهرة فام. عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ما زلنا مواصلين معكم حتى نص الليل. ما زالت المكالمات نستنى فيكم على 73-275-800 زد على 36-300 ألف. بالنسبة للجوائز عندنا على زوز جوائز, ما زالت ثلاثة جوائز من نصيب مستمعين ومستمعاتنا, منهم جائزة منى بن عبد الهادي من تونس باراليزم من هدا سامز بنوماتيك. يبقى عنا أباري بانيني نوع ميكس من أهداء أم جي, وكذلك باس بقيمة 50 دينار من أهداء حنبال بارك. على ذمتكم الاسماس على 85-990, أبعثوا كلمة عيد على 85-990. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. عيد مبارك سعيد لله جميع.

11 53 دقيقة على موجة الجوهرة فهم نوصلوا معكم الدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة هاي دي وسنين دايما على موجة الجوهرة فهم. إن شاء الله عيدكم مبروك سعيد وإن شاء الله تكونوا ديما بألف خير. ما زالت برمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك متواصلة على موجة الجوهرة فهم حتى الغدوة في ثاني أيام العيد, وما زالت المفاجآت والهدايا والتهاني مناسبة العيد السعيد متواصلة في ثاني أيام العيد. أعطينا الأسماء متاع الفايزين معنا بالجوائز في ساعتنا للتعدات, وما زالت جوائز عديدة السنة فيكم. أيوب ملولي من المهدية مبروك عليه باس بقيمة 50 دينار من إهداء حنبع البارك, وكذلك أباري بانيني من نوع وميكس من إهداء الام جي هذه لمروة السويدان من اكودا. دونك هذوما الجوائز وهذوما اسماء المستمعين الكرام اللي فازوا معنا بالجوائز. هذوما زالت عديد الجوائز متواصله كما قلت في ثاني ايام العيد. تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعه, ان شاء الله عيدكم مبروك مره اخرى وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. تحيات كامله للفريق سعاد عدواني في تامين المكالمات الهاتفيه, حسام الجيد في الاخراج التقني, كان معكم احمد حبسي من قدام الميكرو. شويه اخرى يكون موعد مع النشر الاخيره للاخبار مع منال جبله تتواصل البرمجه الخاصه بالعيد حتى الغدوه. نصل الى تحياتنا للجميع, عيدكم مبروك سنين دائمه. سلامه.

0: 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. خلال مكالمة هاتفية بمناسبة العيد، سعيد وتبون يتفقان على عقد لقاء قريب. استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل إثر غارة للاحتلال على مبنى في غزة. في تفاصيل أخبارنا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جرت مكالمة هاتفية أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظير الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وبهذه المناسبة اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما وفق ما نشرته الرئاسة الجزائرية. رحلات العودة للحجيج التونسيين من البقاع المقدسة ستنطلق يوم الاثنين القادم غرة جوان، على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان المقبل. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت أحد القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. مستعرضة الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. هذا وقدمت الوكالة سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل. ومن بين آليات الحماية الأخرى المقترحة تقييد من يمكنه رؤية المعلومات الشخصية وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية وحذف التطبيق باستمرار، إذا إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. دوليا، استشهدوا 7 فلسطينيين على الأقل بينهم طفلتان وسيدتان يوم الأربعاء، وإصابة 18 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا وسط مدينة غزة شمال القطاع، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هيئة البث الصهيونية تقول إن ممثلين عن مجلس السلام الدولي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعدون لدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها ممثلو مجلس السلام إلى غزة منذ تأسيسه مطلع العام الحالي وفق المصدر ذاته. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصنف مساحات واسعة من جنوب لبنان الواقعة جنوب نهر زهراني منطقة قتال، في إنذار غير مسبوق منذ سريان وقف إطلاق النار بالتزامن مع قصف مكثف طال جنوب وشرق البلاد. ويأتي التصعيد بعد تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله، وقبيل جولة محادثات مرتقبة بين الجانبين في واشنطن يشارك فيها وفدان عسكريان يوم الجمعة، تعقبها جولة تفاوض جديدة مطلع شهر جوان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الصفقة مع إيران يجب أن تكون مثالية، مؤكدا أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، مضيفا في اجتماع مع أعضاء حكومته أنه ستتم مراقبة الممر لكن لن يسيطر عليه أحد. من جهته شدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء ويلحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وكان ترامب قال الأربعاء أنه سيمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب باكستان وأنه لن يقبل باتفاق غير مثالي. وشدد ترامب على أن الاتفاق الإطاري مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز فورا. ختاما، المفوضيه الاوروبيه تعلن انها ستقدم اكثر من 28 مليار اورو لتلبيه الاحتياجات العسكريه لاوكرانيا في خطوه تعكس استمرار الدعم الاوروبي لكييف مع تصاعد الهجمات الروسيه خلال الاسابيع الاخيره.
0: للمزيد من الاخبار